الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أُخَرَ

لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات ولأدخلنهم

0: جاؤں.
1: إذاعة مأرب، أنتم في ضيافتنا 89.5.

0: صباح الخير من إذاعة مأرب. إذاعة مأرب على
1: 89.5.

0: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.
1: أذكار الصباح.

هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من

ما خلق. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ها نحن نلتقي مجدداً مع الأمل. العيش مع الأمل هو في حقيقة الأمر دافع كبير للعيش بسعادة في هذه الدنيا. الحياة ليست صفحة واحدة، الحياة صفحات عدة، ليست كلها سواد، وإنما السواد يتلوه بإذن الله سبحانه وتعالى ما يقشعه فيتحول إلى بياض ناصع. يوسف عليه السلام عاش في أمل ووصل إليه، يعقوب عليه السلام عاش في أمل ووصل إليه، وكل من يعيش لأمل ويعمل بالأسباب ويثق بربي وبمسبب الأسباب بإذن الله سبحانه وتعالى يصل إلى نتائج طيبة ترضيه وتسعده في هذه الحياة. هذا يعقوب عليه السلام ما كان يصبر على فراق يوسف، ولذلك عندما جاء إخوة يوسف ووضعوا الحيلة حتى يأخذوه من أبيه، مانع يعقوب عليه السلام أشد الممانعة في بداية الأمر. لماذا؟ لأنه لا يطيق فراق يوسف للحظات. ما لك لا تأمن على يوسف وإنا له لناصحون، أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون، قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. لكنهم أصروا على أخذه فأخذوه من أبيهم وتوجهوا به إلى مكان حيلتهم وعادوا إلى أبيهم، يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل. إخوة يوسف صوروا لأبيهم أن الذئب بالفعل قد أكله، لكن يعقوب عليه السلام قال صبر جميل، فمن طلت عليه حيلتهم. وعاش يعقوب عليه السلام فترة من الآلام لفقدان يوسف عليه السلام، السنة تتلوها السنة وتمضي الأيام، وينتقل يوسف عليه السلام من مرحلة إلى أخرى ومن بلاء إلى بلاء، ونحن ننظر إلى يعقوب عليه السلام يشتد عليه البلاء بفراق ولده وحبيب قلبه. يعقوب عليه السلام الذي ما كان يصبر على فراق يوسف للحظات، ها هو اليوم يفارقه يوسف عليه السلام لسنوات، لكن شعلة الأمل لا تزال متقدة في قلب يعقوب عليه السلام. تمضي الأيام ويصبح يوسف عليه السلام عزيز مصر، وتصيب المنطقة كلها، يصيبها قحط شديد. ألجأ الكنعانيين أن يتوجهوا من أرض فلسطين إلى مصر لأن فيها العزيز، واتخذ سياسة حكيمة في المحاصيل وتخزين المحاصيل في سبع السنين أو في السبع السنين التي كانت تعبر عن الرخاء، اختزنها لأيام القحط التي حلت على الناس جميعا. ذهب إخوته إليه ونظروا إليه، عرفهم وهم لا يمكن أبدا أن يكونوا متصورين للوضع، لا يخطر ببالهم في يوم من الأيام أن يوسف عليه السلام أصبح عزيز مصر. يوسف عزيز مصر لا يمكن أن يخطر ببالهم، لأنهم قد تخلصوا منه وباعوه رقيقا عبدا، فكيف به يصبح عزيزا؟ حياته.

تمضي الأيام وتستمر معاناة والدهم، ويأتي يوسف عليه السلام ليشترط عليهم في العام القادم أنه لن يصرف لهم شيئاً إلا إن أتوا بأخ لهم من أبيهم. هم قصوا عليه القصة وسألهم عن أبيهم وعن عددهم وأخبروه بالقصة كاملة، فاحتال يوسف عليه السلام وأمرهم بأن ينظروا أخاهم الأصغر، فجاءوا إلى أبيهم وبدأوا يراودونه في العام المقبل. منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل، وإنا له لحافظون، وهو لا يزال يعاني من نفس الآلام السابقة، آلام فراق يوسف عليه السلام، ما زالوا به حتى أقنعوه بأن يأخذوا معهم أخاهم حتى يزدادوا كيل بعير. في العام المقبل أخذوا أخا يوسف وتوجهوا به إلى يوسف عليه السلام. يوسف عليه السلام احتال حيلة أخرى حتى يحتفظ بأخيه، فجاء موضوع صواع الملك، وأعلن بعد أن جهزهم وجهز راحلتهم، أعلن ونادى في القوم مناد بأن صواع الملك قد سرق، والمتهم بسرقته هذه القافلة التي جاءت من فلسطين، قافلة الكنعانيين. يبدأون بالتفتيش بعد أن أنكر أبناء يعقوب النبي أن السارق يمكن أن يكون منهم. أيتها العير إنكم لسارقون. سرقوا ماذا؟ سرقوا صواع الملك. فبدأ عزيز مصر يفتش الراحلة، ما جزاؤه إن كنتم كاذبين؟ عندما أنكروا قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه. ما الحكم في من كان هو السارق؟ الحكم أن يظل هو عبداً عند الذي سرق منه، هذا حكمهم. فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه، ثم استخرجها من وعاء أخيه، كذلك كدنا ليوسف. فهنا استطاع يوسف عليه السلام أن يأخذ أخاه معه، وعاد القوم بدونه، وأصر أخوهم الأكبر أنه لن يبرح الأرض حتى يأذن له أبيه. فقد يعقوب عليه السلام يوسف أولاً، وفقد أخا يوسف ثانياً الأصغر، والأكبر كذلك، فقد الثلاثة الأبناء، فازدادت آلام يعقوب عليه السلام. يعقوب عليه السلام لم يفقد الأمل. يا أبانا إن ابنك سرق، وما شهدنا إلا بما علمنا، وما كنا للغيب حافظين، واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل، عسى الله أن يأتيني بهم جميعا. اشتد حزن يعقوب حتى ابيضت عيناه من الحزن، لكنه بقي بالأمل ومحتفظا به في قلبه حتى دارت الأيام وعادت الأخبار من مصر. بعد أن عرف أن يوسف هو عزيز مصر، عاد الإخوة بثوب يوسف، فشمه يعقوب قبل أن يصل، إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون، وعاد إليه بصره فارتد بصيرا، واجتمع بيوسف عليه السلام. يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل، بعد عشرات السنين يتحقق الحلم وتعود الحياة إلى يعقوب عليه السلام. هكذا يجب أن لا يفقد الإنسان ثقته بالله وأمله بالله. أسأل من الله تعالى أن يوفقنا لذلك. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: صباح الخير من إذاعة مأرب. إذاعة مأرب على
1: 89.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: صباح الخير من إذاعة مأرب. إذاعة مأرب على
1: 89.5.
2: الجيش الوطني درع الوطن لمواجهة الرجعية الكهنوتية والحارس الأمين لبناء اليمن الاتحادي الديمقراطي الموحد.
0: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.

0: صباح الخير من إذاعة مارب، إذاعة مارب على
1: 89.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: صباح الخير من إذاعة مأرب. إذاعة مأرب على
1: 89.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: ما ينبغي أن نعمل عليه جميعا هو الاستضافة الفعلي، هو أن نلتف حول مشروع الدولة، حول المبادئ والثوابت السبتمبرية والأكتوبرية، وألا نلتفت للمشاريع الصغيرة أيا كانت. وأكد لكم أنها صغيرة وستظل صغيرة وستنتهي وستنمحي أمام صخرة الشعب اليمني.
1: إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

0: أخي المواطن، الربط العشوائي للتيار الكهربائي دون وجود المهندس المختص من مؤسسة الكهرباء يشكل خطراً على حياتك ويكون سبباً في وقوع الحرائق ويعرضك للمساءلة القانونية. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
1: عزيزتي ربة المنزل، الاعتماد على أطفالنا الصغار في إخراج القمامة يعرضهم للمخاطر ولا يضمن وضعها في البراميل المخصصة لها، فاحرصي على سلامة أطفالك ونظافة مدينتك بالتزامك بتعليمات النظافة. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

0: الجيش الوطني هو الحارس الأمين على الإرث النضالي الوطني لثورتي سبتمبر وأكتوبر وصمام أمان النظام الجمهوري.
1: إذاعة مارب، عبق الماضي وصوت الحاضر.

0: صباح الخير من إذاعة مارب. إذاعة مارب على
1: 89.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: صباح الخير من إذاعة مأرب. إذاعة مأرب على
1: 89.5.

0: ومأربية، رحلات يومية ربانها الأمل وسفينتها التفاؤل
1: ووقودها الطموح ووجهتها مرافئ الإنجاز والبناء.
2: قهوة مأربية، إطلالات ملونة بخطوف العلم وثمار المعرفة،
3: نتفيأ خلالها ظلال الخبرات المتجددة والتجارب المتعددة.
0: قهوة مأربية، مساحات مشرقة بالمحبة والمودة والوئام.
1: قهوة مأربية، رؤية متجددة للحياة،
2: نستشرف بها آفاق المستقبل ونشكل فيها ملامح المواكبة.
4: قهوة مأربية، يعدها لكم ويقدمها مسعد عكيزان،
5: منى أبو إصبع،
4: محمد عقيل،
6: تسليم حميد،
7: رحمة عبد الله،
4: وينفذها لكم محمد فرج،
8: ونصر الأغبس،
9: ونجلاء القاضي.
4: إشراف برامجي
10: مبخوت السيفي.
4: إشراف عام علي الحواني.

0: المستمعون الكرام، نلتقي بكم من جديد في مساحة من الأمل، نفتح فيها أبواب الفكر وننقذ فيها روح الطموح، ونمضي معا نحو معاني النجاح التي لا تولد صدفة، بل تصنع بالإرادة وتبنى بالصبر وتثمر بالعمل المستمر.
1: نعم مستمعين الكرام، فالنجاح ليس محطة يصل إليها الإنسان ثم يتوقف، بل هو مسار طويل من المحاولات والتجارب والتعلم من السقوط قبل الوقوف من جديد. هو أن تمتلك القدرة على الاستمرار حين يتوقف الآخرون، وأن ترى في كل تعثر درسا وفي كل تأخير فرصة لإعادة البناء بشكل أقوى وأفضل. فالحياة لا تمنح نجاحها بسهولة، لكنها تمنحه لمن يصر عليه ويؤمن به حتى النهاية.
0: نعم، وإذا تأملنا معنى الطموح وجدناه تلك القوة الخفية التي يدفع الإنسان ليتجاوز حدود واقعه، ليرى أبعد مما هو أمامه، ويؤمن بأن الغد يمكن أن يكون أفضل إذا أحسن العمل اليوم. فالطموح أعزائي المستمعين ليس مجرد حلم جميل، بل هو خطة داخلية وإصرارا لا يهدأ، ورغبة دائمة في التقدم وعدم الاكتفاء بما تم تحقيقه.
1: ومن أجمل ما قيل في هذا الباب مستمعينا أن النجاح الحقيقي لا يقاس بكثرة الإعجاب من الآخرين ولا بحجم التصفيق أو المظاهر، بل يقاس بما تصنعه أنت في داخلك من رضا، وبما تحققه من إنجاز يقربك من هدفك خطوة بعد أخرى. فالإنسان الناجح ليس من لم يفشل، بل من لم يسمح للفشل أن يوقفه.
0: كما أن قيمة الوقت من أعظم أسرار النجاح، فكل لحظة تمر لا تعود، وكل دقيقة يمكن أن تكون بداية إنجاز أو بداية تراجع. لذلك كان استثمار الوقت في التعلم والعمل والتطوير هو الطريق الأصدق نحو بناء مستقبل يستحق أن يعيش أو أن نعيش من أجله.
1: ولن ننسى أن العزيمة هي الوقود الحقيقي لكل نجاح، وأن الطموح هو الضوء الذي يرافقنا في طريق قد يكون مليئا بالتحديات، لكنه في النهاية يقود إلى نتائج تستحق الصبر والتعب. فكم من حلم بدأ بعيداً أو بدأ بعيداً ثم أصبح واقعاً فقط لأن صاحبه قرر ألا يتوقف. فلنحمل معنا دائماً هذه المعاني، ولنجعل من كل يوم فرصة جديدة لنكون أفضل مما كنا عليه، أقوى مما كنا نظن، وأقرب مما نتخيل إلى أهدافنا التي نؤمن بها.
0: إذن أعزائي المستمعين، سنرافقكم في حلقة اليوم من برنامج قهوة مغربية، من الإعداد والتقديم أنا محمد عقيل وزميلتي رحمة عبد الله، ومن التنفيذ على الهواء مباشرة الأستاذ نصر الأغبس، فابقوا معنا.

0: عدنا لكم من جديد مستمعينا الكرام إلى فقرتنا الصحية لهذه الحلقة. مستمعينا الكرام في فقرتنا الصحية، حيث اليوم نتناول اليوم موضوعا يهم الجميع، خاصة خلال فصل الصيف في مأرب وارتفاع درجات الحرارة، وهو ضربة الشمس، مخاطرها وطرق الوقاية منها.
1: نعم أعزائي المستمعين، فمع اشتداد حرارة الطقس خلال هذه الأيام يزداد تعرض الكثير من الأشخاص لمشكلات صحية مرتبطة بالحرارة. وتعد ضربة الشمس من أخطر هذه المشكلات، لأنها قد تؤدي إلى مضاعفات صحية خطيرة إذا لم يتم التعامل معها أو التعامل معها بسرعة وبالطريقة الصحيحة.
0: نعم أصدقائنا المستمعين، وضربة الشمس هي حالة طبية طارئة تحدث عندما ترتفع درجة حرارة الجسم إلى أكثر من 40 درجة مئوية، ويفقد الجسم قدرته الطبيعية على التخلص من الحرارة الزائدة وتبريد نفسه، وعادة ما تنتج هذه الحالة بسبب التعرض المباشر لأشعة الشمس الحارقة لفترات طويلة، أو نتيجة بذل مجهود بدني كبير في أجواء شديدة الحرارة، خاصة إذا لم يحصل الجسم على كميات كافية من السوائل.
1: بالطبع رحمة، وتكمن خطورة ضربة الشمس في أنها لا تقتصر على الشعور بالتعب أو الإرهاق فقط، بل قد تؤثر بشكل مباشر على وظائف الجسم الحيوية، فقد يتعرض المصاب للدوخة الشديدة وفقدان التوازن، وقد يصل الأمر إلى فقدان الوعي أو الدخول في حالة إغماء. كما يمكن أن تؤدي ضربة الشمس إلى ما يعرف بالسكتة الدماغية الحرارية، وهي حالة خطيرة تهدد حياة الإنسان وتتطلب تدخلا طبيا عاجلا.
0: إذن من المضاعفة الأخرى التي قد تنجم عن ضربة الشمس مستمعينا الكرام، هو تعرض بعض الأعضاء الحيوية للتلف نتيجة الارتفاع الشديد في درجة الحرارة، مثل الدماغ والقلب والكليتين، وفي بعض الحالات الشديدة قد تؤدي الإصابة إلى الوفاة إذا لم يتم تقديم الإسعافات الأولية والعلاج المناسب في الوقت المناسب.
1: أعزائي المستمعين، أما عن أعراض ضربة الشمس فهي عديدة ومتنوعة، ومن المهم أن نعرف التعرف عليها مبكرا، وتشمل ارتفاعا شديدا في درجة حرارة الجسم، والصداع الحاد والدوخة وعدم الاتزان، والشعور بالإرهاق الشديد والغثيان أو التقيؤ. كما قد يعاني المصاب من سرعة في نبضات القلب وصعوبة في التنفس، إضافة إلى الارتباك الذهني والكلام غير الواضح، وقد تتطور الحالة إلى فقدان الوعي. ومن العلامات المميزة أيضا لضربة الشمس احمرار الجلد وارتفاع حرارته مع جفاف الجسم والشعور بعطش شديد، وقد يلاحظ المحيطون بالمصاب تغيرا في سلوكه أو قدرته على التركيز والاستجابة.
0: نعم، وفي حال الاشتباه بإصابة شخص بضربة الشمس، فإن سرعة التدخل تعد عاملا أساسيا في إنقاذ حياته، وأول خطوة يجب القيام بها هي نقل المصاب فورا إلى مكان بارد أو مضلل بعيدا عن أشعة الشمس المباشر، وكما ينبغي تخفيف أو إزالة الملابس الثقيلة للمساعدة في خفض درجة حرارة الجسم، وبعد ذلك يمكن استخدام الماء البارد لتبريد جسم المصاب، سواء من خلال رش الماء أو وضع الكمادات الباردة على مناطق الرقبة وتحت الإبطين وبين الفخذين، وهي مناطق تحتوي على أوعية دموية قريبة من سطح الجلد، تساعد على خفض درجة الحرارة بشكل أسرع.
1: وإذا كان المصاب في حالة وعي كاملة وقادرا على البلع، فيمكن إعطاؤه الماء أو السوائل الباردة لتعويض ما فقده جسمه من سوائل. وفي المقابل يجب تجنب إعطائه المشروبات التي تحتوي على الكافيين أو المنبهات، لأنها تزيد من فقدان السوائل. كما ينصح بمراقبة درجة حرارة المصاب باستمرار، والعمل على خفضها تدريجيا حتى تصل إلى أقل من 38 درجة مئوية، مع ضرورة طلب المساعدة الطبية أو التواصل مع خدمات الطوارئ، خصوصا إذا كانت الأعراض شديدة أو استمر فقدان الوعي.
0: ولأن الوقاية دائما خير من العلاج مستمعي الكرام، فإن اتباع بعض الإرشادات البسيطة يمكن أن يقلل بشكل كبير من خطر الإصابة بضربة الشمس. ومن أهم هذه الإرشادات الإكثار من شرب الماء والسوائل على مدار اليوم، حتى في حال عدم الشعور بالعطش، لأن الجسم يفقد كميات كبيرة من السوائل بسبب التحرك.
1: كما ينصح بارتداء الملابس القطينة الخفيفة والفضفاضة والفاتحة اللون، لأنها تساعد على عكس أشعة الشمس وتسمح بتهوية الجسم بشكل أفضل. وينبغي كذلك تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة، والتي تمتد عادة من منتصف النهار وحتى ساعات العصر. وفي حال الاضطرار للخروج في الأوقات الحارة، يفضل ارتداء قبعة واستخدام المظلات الواقية من الشمس، مع الحرص على أخذ فترات راحة متكررة في الأماكن المظللة أو المكيفة.
0: إذن مستمعينا دمتم بصحة وعافية، نذهب إلى فاصل فني قصير ثم نعود إليكم في فقرة التنمية الذاتية.

حلول المطايا تعبت علي، هو الدرب طول ورجلي من مين لا مين، حتى حلول المطايا تعبت علي، هو الدرب طول ورجلي

عسى من الحب نشرب شربة هنية وكل شيء يلمعنا قيد التسهيل عسى من الحب نشرب شربة هنية وكل شيء

0: مرحبا بكم جديد أعزائنا المستمعين، وصولا إلى فقرة التنمية الذاتية. وحديثنا اليوم بين الهاتف والعقل، ماذا يحدث إذا ابتعدنا 3 أيام؟ مع الانتشار الواسع للهواتف الذكية خلال السنوات الماضية، أصبحت جزءا أساسيا من حياتنا اليومية، حتى أن كثيرا من الناس يبدون أو يبادئون يومهم بالنظر إلى الهاتف وينهونه بالطريقة نفسها. وبينما سهلت هذه الأجهزة حياتنا وقربت المسافات بين الناس، بدأت التساؤلات تتزايد حول تأثيرها على صحة الإنسان الجسدية والعقلية والنفسية.
1: نعم مستمعين الأعزاء، في هذا السياق كشفت دراسة حديثة ما يمكن أن يحدث لدماغ الإنسان إذا توقف عن استخدام الهاتف الذكي لمدة 3 أيام فقط. الدراسة التي أجريت على مجموعة من الشباب المعتادين على استخدام الهواتف الذكية بشكل يومي طلبت من المشاركين الامتناع عن استخدام هواتفهم.
0: نعم أعزائي المستمعين، ويرى الباحثون أن الهاتف الذكي لا يقتصر دوره على كونه وسيلة للتواصل، بل أصبح بالنسبة لكثير من الأشخاص مصدرا دائما للإثارة الذهنية، الأمر الذي يجعل الابتعاد عنه في البداية أمرا صعبا لدى البعض. ويؤكد مختصون في الصحة النفسية أن الانقطاع المؤقت عن الهاتف يمنح الدماغ فرصة لإعادة التوازن واستعادة قدرته الطبيعية على التركيز والانتباه، بعيدا عن سير الإشعارات والمعلومات المتدفقة بشكل مستمر. ومن أبرز النتائج التي أشار إليها الخبراء أيضا أن الابتعاد عن الهاتف يساعد على تحسين جودة النوم، فكثير من الأشخاص يقضون وقتا طويلا أمام الشاشات خلال الساعات الليل، وهو ما قد يؤثر على انتظام النوم ويؤدي إلى صعوبة الخلود إليه أو الاستيقاظ المتكرر أثناء الليل.
1: وعندما يقل استخدام الهاتف قبل النوم، يحصل الجسم على فرصة أفضل لتنظيم دورته الطبيعية، ما ينعكس على جودة النوم وشعور بالنشاط والحيوية في اليوم التالي. كما أن الابتعاد مستمعين عن الهاتف لفترات محددة يسهم في تحسين العلاقات الاجتماعية، فعندما يقل الانشغال بالشاشة يصبح الإنسان أكثر حضورا وانتباها أثناء الحديث مع الآخرين، وأكثر قدرة على الاستماع والتفاعل مع من حوله.
0: نعم رحمة، ويؤكد الخبراء أن التواصل المباشر بين الناس يساعد على تنمية المهارات الاجتماعية ويعزز الروابط الأسرية والإنسانية، وهي أمور قد تتأثر عندما يطغى العالم الرقمي على الحياة اليومية. ومن الفوائد الأخرى التي تحدث أو تحدث عنها المختصون انخفاض مستويات التوتر والضغط النفسي، حيث أن المتابعة المستمرة للأخبار والمنشورات والتنبيهات قد تسبب إرهاقا ذهنيا لدى بعض المستخدمين، خاصة عندما يقضون ساعات طويلة في تصفح الهاتف دون انقطاع.
1: ولهذا مستمعينا ينصح الخبراء بمنح العقل فترات من الراحة بعيدا عن الشاشات، لذلك من أثر إيجابي على الصحة النفسية والقدرة على التركيز والإنتاجية. وإذا كان الابتعاد عن الهاتف لمدة 3 أيام أمرا صعبا بالنسبة للبعض، فإن الخبراء يقترحون خطوات تدريجية يمكن أن تحقق فوائد مشابهة، من بينها تخصيص أوقات محددة خلال اليوم تكون خالية من استخدام الهاتف، خاصة أثناء تناول الطعام أو قبل النوم. كما ينصحون بتقليل الإشعارات غير الضرورية وممارسة أنشطة بديلة مثل القراءة والرياضة أو الجلوس مع الأسرة والأصدقاء بدلا من قضاء ساعات طويلة أمام الشاشة.
0: وفي الختام، تؤكد هذه الدراسة أن الاستخدام المتوازن للهواتف الذكية أصبح ضرورة في عصرنا الحالي، فكما وفرت لنا التكنولوجيا الكثير من المزايا، فإن الإفراط في استخدامها قد ينعكس على التركيز والنوم والصحة النفسية والعلاقات الاجتماعية.
1: ولذلك فإن تخصيص وقت يومي بعيدا عن الهاتف قد يكون خطوة صعبة بالنسبة للبعض، لكنها تحمل فوائد كبيرة للعقل والجسد، وتساعد الإنسان على استعادة توازنه والعيش بصورة أكثر هدوءا وتركيزا.
0: إذن أعزائي المستمعين، هذا كل ما لدينا في فقرة التنمية الذاتية.

موجز التاسعة صباحا من إذاعة الجمهورية اليمنية مأرب، أهلا بكم. التقى عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت سالم أحمد الخنبشي عددا من أعضاء مجلس النواب والشورى لمناقشة الأوضاع العامة في المحافظة ومستجدات الملفات الخدمية والأمنية، وفي مقدمتها قطاع الكهرباء والجهود المبذولة لضمان استقرار الخدمة وتحسينها خلال المرحلة القادمة. استقبل دولة رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شاع محسن الزنداني أمس سفير جمهورية روسيا الاتحادية لدى اليمن يفغيني كودروف، حيث جرى بحث مجالات التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين والفرص المتاحة لتوسيعها خاصة في مجالات الطاقة، إضافة إلى مستجدات الأوضاع على الساحة الوطنية والإقليمية والدولية. أعلن صندوق الجائحة العالمي اختيار الجمهورية اليمنية لتولي المقعد الأصيل لدائرة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى ضمن فئة الدول المستثمرة والمشاركة في مجلس إدارة الصندوق، وذلك للفترة من يونيو 2026 حتى مايو 2028. وأكد وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم بحيبح في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية سبا أن اختيار اليمن لهذا الموقع يعكس ثقة دول الإقليم بدور وقدرتها على تمثيل مصالح دول الدائرة في مجلس إدارة الصندوق، مشيرا إلى أن اليمن ستعمل بروح الشراكة والتشاور لتعزيز أولويات الأمن الصحي والوقاية من الجوائح والتأهب لمواجهتها بما يسهم في خدمة الدول الأكثر احتياجا. استعرضت سفيرة بلادنا لدى الولايات المتحدة الأمريكية جميلة علي رجاء مع وفدا من طلاب قسم العلوم السياسية بجامعة ويسكونسين ميلوكي المستجدات الراهنة والتطورات الدولية والإقليمية وانعكاساتها على الملف اليمني. أجرى المجلس الطبي الأعلى أمس امتحان التقييم والكفاءة المهنية الكتابي ل 179 كادرا طبيا وصحيا في 17 تخصصا مختلفا في مستشفى الأمير محمد بن سلمان بالعاصمة المؤقتة عدن، وذلك ضمن جهود المجلس الرامجة إلى تعزيز جودة الخدمات الصحية والارتقاء بمستوى الكفاءة المهنية للممارسين الصحيين. استكملت في هيئة مستشفى مأرب العام عملية التركيب لمنظومتي طاقة شمسية بقدرة 55 كيلو فولت وحفر بئر ارتوازية بعمق 180 مترا وإعادة تأهيل البئر القديمة ضمن مشروع تحسين خدمات المياه في الهيئة الذي تنفذه مؤسسة يماني للتنمية والأعمال الإنسانية بتمويل من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية من خلال متبرعين منصة سهم. نهاية الموجز في أمان الله.

0: ما ينبغي أن نعمل عليه جميعا هو الاصطفاف الفعلي، هو أن نلتف حول مشروع الدولة، حول المبادئ والثوابت السبتمبرية والأكتوبرية، وألا نلتفت للمشاريع الصغيرة أيا كانت. وأكد لكم أنها صغيرة وستظل صغيرة وستنتهي وستمحي أمام صخرة الشعب اليمني.
1: إذاعة مأرب، هويتكم وصوتكم المسموع. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، في حال وجود أي مخالفات تخص الصيدليات أو وكالات بيع الأدوية، يرجى الاتصال على أرقام الشكاوى 06-302-223 777-781-343 أو عبر المنصة الموحدة. مع تحيات مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
3: أخي المواطن، أختي المواطنة، إطفاء الإنارة الخارجية للمنازل واستخدام ما يغطي حاجتكم من الإنارة ومكيفات الهواء يحافظ على استمرار خدمة الكهرباء ويضمن جودتها، معا لترشيد استهلاك الكهرباء. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء.
4: الجيش الوطني يخوض معركة وطنية قوامها بناء الأمن والاستقرار واليمن الحديث.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
5: إلى رجال أمننا البواسل، عيون الوطن الساهرة والسد المنيع ضد العابثين بأمن المجتمع، المسؤولية عليكم تتطلب الانتباه الدائم واستشراف المخاطر. الحذر والحيطة هما سلاحكم الدائم لمواجهة التحديات. الحملة التوجيهية التعبوية، وزارة الداخلية، 2025.

أخي المواطن، أختي المواطنة، مدينتنا عنواننا، وتعزيز المشاركة المجتمعية في الحفاظ على النظافة سبيلنا لتصبح مأرب عنوان النظافة والجمال والإنجاز الذي يفخر به الجميع. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين محافظة مأرب.

0: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، إذا كنت تحب بلدك فاحترم حضارته وتاريخه ولا ترمي المخلفات في الأماكن التاريخية والأثرية. لا تكتب على جدران المعابد ولا تعبث بها، لأن ذلك يعني العبث بهويتك وتاريخك وحضارتك.
1: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كباراً وصغاراً الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، أثناء زيارتكم لسد مأرب وقنواته التحويلية يمنع منعاً باتاً الاقتراب من المياه أو النزول فيها للسباحة، لما يسببه ذلك من مخاطر مؤكدة على حياتكم وحياة أبنائكم. مع تحيات إدارة الدفاع المدني بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.

0: مرحبا بكم من جديد أعزائنا المستمعين، وصولا إلى فقرتنا الاجتماعية. في حياتنا اليومية هناك خيط رفيع جدا يفصل بين الشجاعة والتهور، وبين حب الاستكشاف والمغامرة، وبين رخص الحياة وتلقي الموت بأيدينا. نحن لا نتحدث اليوم عن منظور بعيد، بل نتحدث عن قلب واقعنا من وجع الشارع ومن دمعة كل أم وأب يفقدون في ذات أكبادهم في لحظة طيش أو استعراض غير محصن بالوعي. فاجعة آلمت المجتمع بأسره خلال الأيام الماضية وهزت منصات التواصل والبيوت والمجالس. الشاب القعقاع شاب في مقتبل العمر يفيض حيوية ونشاطا وأملا ينتهي به المطاف سريعا في أعماق حرض الدمت. لماذا؟ لأنه قرر أن ينزل إلى أعماق تلك الفوهة البركانية الشاهقة ويتسلق بين صخورها وجبالها الوعرة، ويمارس هذه المخاطر الكبيرة دون أي وسائل سلامة ودون أدنى معايير الحماية أو حبال الأمان.
1: مستمعينا الكرام، مشهد ما حدث للشاب القعقاع كان مؤلما ونهايته كانت حزينة، لكنها ليست مجرد حادثة عابرة ننساها بعد أيام، إنها جرس إنذار قوي يفتح النافذة على سؤال ملح وموجع: إلى متى سيظل شبابنا ضحية لمشاهد الاستعراض وتحدي قوانين الطبيعة والموت؟ إذا نظرنا إلى هذا السلوك من زاوية اجتماعية ونفسية، سنجد أننا أصبحنا نعيش في عصر رقمي غريب، عصر يقاس فيه تمييز أو تميز الإنسان وحضوره بلقطة أو فيديو وثائقي أو تريند على مواقع التواصل الاجتماعي. الرغبة الجارفة في لفت الانتباه وحصد الإعجابات والتعليقات التي تثني على الشجاعة جعلت البعض يستسهل النزول في المنحدرات السحيقة والتسلق على حواف الجبال الخطرة ليقوم بحركة يثبت بها ذاته وقوته أمام أقرانه.
0: نعم، وهناك أيضا ما يسميه علماء النفس بوهم السيطرة. الشاب وهو يغامر وينزل في هذه الأماكن الخطرة أو يتسلق الصخور يقع تحت تأثير وهم داخلي يخبره بأنه متحكم تماما في جسده وفي خطواته وفي الصخور من حوله. ينسى تماما أن صخرة واحدة قد تنفصل، أو حصاة صغيرة تتحرك تحت قدمه، أو اختلال توازن لثانية واحدة أثناء التسلق كفيل بأن ينهي كل شيء ويغلق كتاب حياته في لمح البصر.
1: إذن مستمعينا، طاقة الشباب جميلة وحب المغامرة واستكشاف الجبال فكرة حيوية، لكن حينما تغيب ثقافة الأمان يغيب الوعي بالعواقب، تتحول هذه الهواية تلقائيا إلى انتحار مقنع. هنا نأتي إلى الضلع الأهم في هذه القضية الاجتماعية: أين الأصدقاء وأين دور المجتمع المحيط في كثير من المواقف المشابهة؟ عندما يسرع شاب في نزول لمكان سحيق أو تسلق جبل مرعب، نجد من حوله من الأصدقاء يشجعونه ويضحك ويسارعون بإخراج هواتفهم الذكية لتوثيق اللحظة. هذا التشجيع في حقيقته ليس دعما، بل هو دفع مباشر نحو الخطر.
0: نعم أعزائي المستمعين، فالصديق الحقيقي ليس من يصورك وأنت تخاطر بفتح ممرات جبلية وعرة دون أدوات، بل الصديق الحقيقي هو من يمسك بيدك ويمنعك، وهو من يملك الشجاعة ليقول لك في وجهك: توقف، حياتك ومستقبلك أغلى بكثير من هذا اللهو العابر. إن المسؤولية اليوم مشتركة، المعالم السياحية والطبيعية مثل حرض الدمت الشاهقة والمنحدرات المرتفعة والسدود المائية تحتاج بكل تأكيد إلى اهتمام بوضع حواجز أمان وتسويل الأماكن الخطرة وتثبيت لوحات إرشادية وتحذيرية صارمة تمنع النزول والتسلق العشوائي.
1: لكن مستمعين، مهما وضعت الجهات المختصة من حواجز، يبقى الوعي الذاتي ورقابة العقل هما الصخرة الحقيقية التي تتحطم عليها كل المآسي. الوعي هو الذي يجب أن يتحرك في عقل كل شاب وفتى قبل أن يخطو خطوة واحدة غير محسوبة. فالرجولة والشهامة لا تقاس بتبديد الأنفاس في المخاطر غير المدروسة، والشجاعة الحقيقية لا تعني أبدا أن نسترخص ونرخي ما استودعناه الله إياه من أمانة الروح والجسد.
0: إذن أعزائي المستمعين، رحم الله القعقاع وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان، وجعل من رحيله المر درسا قاسيا بليغا ينقذ عقول شبابنا جميعا قبل فوات الأوان. وتذكروا دائما وابقوها حكمة في أذهانكم، أن نظرة الإعجاب والانبهار في عيون الناس لثوار معدودة لا تستحق أبدا أن تبكي عليك أمك وينفطر قلب عائلتك طوال العمر. فالحياة غالية جدا ولها قيمة ومستقبل، فلا تجعلوها ثمن بخس للقطة تصوير أو مغامرة عابرة.
1: إذن مستمعين، هذا ما لدينا في فقرتنا الاجتماعية لهذه الحلقة. نذهب إلى فاصل فني قصير ومن ثم نعود.

0: مرحبا بكم من جديد أعزائي المستمعين، نأخذكم الآن إلى الرياضة وإلى كأس العالم.
1: مستمعينا الكرام، نأخذكم إلى أجواء منافسة كأس العالم 2026، حيث استهلت المنتخبات العربية مشاركتها في البطولة بنتائج إيجابية ومشجعة، بعدما تمكن منتخبا قطر والمغرب من انتزاع تعادلين مهمين أمام منتخبين من أبرز المنتخبات العالمية، في مؤشر مبكر على قدرة الكرة العربية على المنافسة وتقديم مستويات قوية في المونديال.
0: نعم أعزائي المستمعين، ففي المجموعة الثانية حقق المنتخب القطري تعادلا تاريخيا ومثيرا أمام نظيره السويسري بهدف لمثله، في مباراة أظهرت إصرار العنابي على القتال حتى اللحظات الأخيرة. كذلك المنتخب السويسري دخل المواجهة بقوة وفرض سيطرته على مجريات اللعب، ونجح في التقدم مبكرا عن طريق بريل إمبولو من ركلة جزاء في الدقيقة 17، وبعد الهدف واصل المنتخب السويسري ضغطه الهجومي واستحواذه على الكرة مستفيدا من خبرته الكبيرة في المشاركات المونديالية، بينما اعتمد المنتخب القطري على الانضباط الدفاعي ومحاولات البحث عن ثغرات في الدفاع السويسري. ومع مرور الوقت بدأ أن المباراة تتجه نحو فوز سويسري، خاصة مع استمرار التقدم حتى الدقائق الأخيرة، إلا أن المنتخب القطري لم يستسلم وظل يبحث عن هدف يعيده إلى اللقاء في الدقيقة 14 من الوقت بدل الضائع. النجم المدافع بوعلام خوخي في هدف خاطف يأتي بالتعادل برأسية قويلة بعد عرضية متقنة ليشعل فرحة الجماهير القطرية والعربية، ويمنح منتخب بلاده نقطة ثمينة في بداية مشواره بكأس العالم.
1: أما المنتخب المغربي فقد واصل تأكيد حضوره القوي على الساحة العالمية بعدما فرض التعادل بهدف لمثله على المنتخب البرازيلي صاحب الرقم القياسي في عدد 5 مرات فوز بكأس العالم، وقدم أسود الأطلس أداء مميزا أمام أحد أبرز المرشحين للقب، وتمكنوا من افتتاح التسجيل في الدقيقة 21 عبر اللاعب إسماعيل أصيباري الذي استغل تمريرة رائعة من إبراهيم دياز ووضع الكرة بمهارة فوق الحارس إليسون لتعانق الشباك.
0: ولم يتأخر الرد البرازيلي كثيرا، حيث نجح النجم فينيسيوس جونيور في تعديل النتيجة بعد مجهود فردي مميز أنهاها بتسديدة قوية استقرت في الشباك المغربية. وبعد ذلك شهدت المباراة تنافسا كبيرا بين المنتخبين مع تبادل للهجمات والفرص، غير أن النتيجة بقيت على حالها حتى صافرة النهاية ليخرج كل فريق بنقطة واحدة.
1: وتعكس هذه النتائج البداية الإيجابية للمنتخبات العربية في البطولة، حيث نجحت قطر في انتزاع نقطة ثمينة من منتخب أوروبي يتمتع بخبرة كبيرة في كأس العالم، بينما أكد المنتخب المغربي مرة أخرى قدرته على مجاراة أقوى منتخبات العالم بعد إنجازاته اللافتة في السنوات الأخيرة.
0: ومع انطلاق الجولات الأولى من البطولة تترقب الجماهير العربية استمرار هذه النتائج الإيجابية، أملا في رؤية المنتخبات العربية تواصل مشوارها بنجاح وتنافس بقوة على بطاقات التأهل إلى الأدوار الإقصائية في نسخة يتوقع أن تكون واحدة من أكثر نسخ كأس العالم إثارة وردية. إذن أعزائي المستمعين، نتمنى كل التوفيق لكل منتخباتنا العربية في كأس العالم.

0: إذن عدنا لكم مستمعين الأعزاء وصولا إلى فقرة المنوعات. مستمعين الأعزاء فقرة المنوعات اليوم نفتح فيها نافذة ممتدة على أبرز الأخبار والقصص التي تشغل الشارع العربي ومنصات التواصل الاجتماعي. نبدأ جولة اليوم من الأردن الشقيق وتحديدا مع قصة نجاح استثنائية ومسيرة تضحية عائلية بطلها الشاب ضيف الله البالغ من العمر 25 عاما.
1: أعزائي المستمعين، ضيف الله الذي فقد حاسة السمع في مقتبل طفولته لم يستسلم يوما للأحكام الطبية والاجتماعية المحبطة التي قضت بأن لغة الإشارة هي النافذة الوحيدة له على العالم، بل خاض معركة شرسة ضد اليأس بدعم من عائلته ليتحول اليوم إلى طبيب أسنان يمارس مهنته بكفاءة داخل عيادته. هذه رحلة طويلة لم تكن مفروشة بالورود، بل كانت اختبارا يوميا في مواجهة التنمر، واعتمد فيها ضيف الله بالكامل على قراءة الشفاه لفهم المحاضرات والتواصل مع المحيطين به، حتى اصطدم بعائق غير متوقع خلال جائحة كورونا. فعندما ارتدى العالم الكمامات تحولت تلك الأكمشة الصغيرة إلى جدران تعزله عن شفاه أساتذته، وهنا تجلت أسمى معاني الأخوة، حيث اختارت شقيقته التوأم روند تغيير مسار حلمها الأكاديمي الشخصي في دراسة الطب العام لترافقه إلى جمهورية جورجيا وتدرس معه طب الأسنان، لتكون ذراعه وسنده وتخلع كمامتها لتشرح له ما يصعب فهمه وتدفع به نحو التخرج برفقة والد صعب أو والد صرب راهن على ابنه رغم كل الضغوط المحبطة من حوله، ليثبت الدكتور ضيف الله في النهاية أن العزيمة قادرة دائما على اختراق الصمت وصنع النجاح ورفع رأس عائلته.
0: ومن قصة التحدي في الأردن ننتقل بالحديث إلى الجانب الآخر من الوجع والنسيج العربي وتحديدا إلى لبنان، حيث تصدرت منصات التواصل الاجتماعي وسائل الأعلام مناشدات إنسانية تطلقها فئة مهمة من مجتمعنا وهم طلاب الثانوية العامة من النازحين. ففي قاعات كان يفترض أن تكون مكانا هادئا للتحضير لامتحاناتهم المصيرية تحولت حياة عشرة طلاب داخل المعهد الفني الفندقي في أطراف الضاحية الجنوبية لبيروت إلى رحلة نزوح وخوف وانتظار، حيث يحملها أولى الطلاب اليوم أثقال الحرب وقلق المستقبل بدلا من الكتب بعد أن نزحوا من بلدهم في جنوب لبنان.
1: وقبل ساعة قليلة من انطلاق امتحانات الثانوية العامة يرفع هؤلاء الطلاب صوتهم عاليا مطالبين وزارة التربية اللبنانية بتأجيل الامتحانات وإيجاد بدائل عادلة تراعي واقعهم أو واقعهم الاستثنائية. الطلاب يؤكدون في مناشداتهم أن الدراسة عبر الإنترنت لم تكن بديلا حقيقيا في ظل انقطاع الإنترنت وضعف الإمكانات، وأن العيش داخل غرف مزدحمة في مراكز الإيواء جعل الاستعداد النفسي والتعليمي أمرا بالغ التعقيد والصعوبة، خاصة أن بعضهم يعمل في فرق الإسعاف والدفاع المدني لمساعدة النازحين.
0: نعم مستمعينا، إنها صرخة من واقع مريض يعيشه الطالب العربي تحت ظروف الحرب وهو ما زال يبحث عن مكان آمن للنوم ومع ذلك يتمسك بأمل التعليم والمستقبل. إذن كانت هذه جولتنا المنوعة التي تلخص كيف يتأرجح واقعنا العربي بين صناعة الأمل من قلب الصمت والتمسك بالحق في الحلم رغم قسوة الظروف.

0: مرحبا بكم جديد أعزائنا المستمعين وصولا إلى فقرة جديد وأخبار التكنولوجيا.
1: نعم، وننتقل معكم في هذه الفقرة لنستعرض معا أحدث تفاصيل ومستجدات عالم التقنية والذكاء الاصطناعي، ونبدأ بالبطاقة الأولى ومستقبل الأجهزة القابلة للارتداء. ففي السنوات الأخيرة شهد سوق الأجهزة القابلة للارتداء تحولا جذريا، فبعد أن سيطرت الساعات الذكية على معاصمنا لسنوات، تتجه الأنظار الآن نحو تقنية أصغر حجما وأكثر دقة وأقل تشتيتا للانتباه، وهي الخواتم الذكية.
0: نعم أعزائي المستمعين، ومع تزايد الاهتمام بالصحة الرقمية، لم تعد هذه الخواتم مجرد إكسسوارات تقنية، بل أصبحت أدوات طبية دقيقة تقدم رؤى عميقة حول صحتنا اليومية ومراقبة المؤشرات الحيوية بدقة عالية وعلى مدار الساعة، لتوفير صحة غير مرئية تعمل في الخلفية دون الحاجة إلى شاشة وتفاعل مستمر من المستخدم، حيث تتميز بحجمها الصغير وخفة وزنها مقارنة بالساعات الذكية التقليدية. وتكمن أهمية الخواتم الذكية وتفوقها في عدة نقاط رئيسية، أولها الراحة والاستخدام المستمر طوال اليوم وحتى أثناء النوم دون إزعاج، وثانيها دقة بيانات النوم حيث تركز على مراحل النوم العميق والخفيف وقياس جودة التعافي الجسدي، وثالثها تصميم غير اللافت كإكسوار عادي بالإضافة إلى تكامل الذكاء الاصطناعي الذي يقدم توصيات لتحسين نمط الحياة.
1: إذن لم يعد هذا المجال محصورا في شركات ناشئة مثل أورا هيلث، بل دخلت شركات تقنية كبرى إلى المنافسة مثل سامسونج عبر إطلاق خاتمها الذكي سامسونج جلاكسي رينج. ورغم المزايا الكبيرة، تواجه الخواتم الذكية عددا من التحديات والمخاوف، أهمها الخصوصية حول كيفية تخزين البيانات الحيوية الحساسة والتكلفة المرتفعة عما يحد من انتشارها عالميا. وبحسب الخبراء، فإن الخواتم الذكية تمثل خطوة مهمة نحو مفهوم الطب الوقائي الذكي، حيث يصبح الإصبع نقطة اتصال رئيسية بين الإنسان وتقنيات الذكاء الاصطناعي أو الصحي.
0: نعم أعزائنا المستمعين، من عالم مستقبل الصحة الرقمية والخواتم الذكية، ننتقل بالحديث مباشرة وفي تدفق متصل إلى تفاصيل البطاقة الثانية في جولتنا التقنية، لنقف عند عنوان بارز في عالم الذكاء الاصطناعي تحت الحظر، حيث قامت شركة أنتروبيك بتعطيل أحدث نماذجها امتثالا لضوابط أمريكية، وهو قرار يعكس تصاعد اعتبار الذكاء الاصطناعي عنصرا مرتبطا بالأمن القومي والدول. ويشار إلى أن هذا القرار يأتي بالتزامن مع انطلاق مباريات كأس العالم وتوافد عشرات الآلاف من المشجعين من مختلف دول العالم إلى الولايات المتحدة، إحدى الدول الثلاث المستضيفة للمونديال، لمتابعة المباريات داخل الملاعب في حدث رياضي ضخم يعكس حالة الزخم العالمي التي تعيشها البلاد. ويرى المراقبون أن تزامن القرار مع هذا الحدث الدولي الكبير يسلط الضوء على التقاطع المتزايد بين التكنولوجيا والاقتصاد والأحداث العالمية الكبرى، حيث تتزامن التطورات التقنية الحساسة مع واحدة من أكبر الفعاليات الرياضية على الإطلاق.
1: إذن مستمعين الأعزاء، كانت هذه جولتنا الممتدة في عمق الابتكار الرقمي والتحولات التقنية العالمية.

0: إذن أعزائنا المستمعين، وصولا إلى فقرتنا الأخيرة من برنامج قهوة مغربية في مثل هذا اليوم 14 من يونيو، حيث شهد تاريخ العديد من الأحداث المهمة التي تركت بصمتها على الساحة العربية والعالمية. ومن أبرز هذه الأحداث، من العام 1777 اعتماد علم الولايات المتحدة الأمريكية رسميا.
1: وحدث في مثل هذا اليوم من عام 1940 دخول القوات الألمانية العاصمة الفرنسية باريس خلال الحرب العالمية الثانية.
0: وحدث في مثل هذا اليوم من العام 1982 انتهاء حرب جزر فوكلاند بين بريطانيا والأرجنتين.
1: وحدث في مثل هذا اليوم من عام 1985 توقيع اتفاقية شنغن الأوروبية.
0: وحدث في مثل هذا اليوم من العام 2017 المحكمة الإدارية العليا المصرية تؤيد بطلان اتفاقية طيران وصنافير.
1: وحدث في مثل هذا اليوم من عام 2018 افتتاح بطولة كأس العالم لكرة القدم في روسيا.
0: وحدث في مثل هذا اليوم من العام 2023 غرق قارب للمهاجرين قبالة سواحل اليونان ومقتل العشرات وفقدان المئات.
1: وحدث في مثل هذا اليوم من عام 2024 استمرار الجهود الدولية لمعالجة الأزمات الإنسانية والنزوح في عدد من مناطق العالم.
0: ختاما مستمعينا، يظل هذا اليوم حافلا كذلك بالأحداث السياسية والرياضية والإنسانية التي شكلت محطة مهمة في ذاكرة التاريخ واستحقت أن تروى للأجيال جيلا بعد جيل.
1: إذن أعزائي المستمعين، كنا معكم من الإعداد والتقديم. بعد أن وصلنا إلى ختام هذه الحلقة، أنا محمد عقيل وزميلتي رحمة عبد الله، ومن التنفيذ على الهواء مباشرة الأستاذ نصر الرغبس. نلقاكم في حلقة قادمة في أمان الله.

0: ما يهمنا حقيقة أن نلتف وأن نحمل مشروع الدولة دون الالتفات للمناكفات والصراعات التي أودت باليمن إلى ما أودت به، وأوصلت اليمن إلى هذا المكان الذي لا يليق بالشعب اليمني وتاريخه. ينبغي أن نتجاوزها جميعاً وأن نلتف التفاف فعلي حتى نستطيع أن نختصر الطريق. وهذه دعوة موجهة من خلال هذا اللقاء المبارك لجميع أبناء الشعب اليمني في شماله، في جنوبه، في شرقه، في غربه، من البحر إلى البحر.
1: إذاعة مأرب، روح الانتماء ونبض الأصالة. روح الانتماء ونبض الأصالة. إذاعة مأرب 87.5 أو 88.5 أو 89.5. أخي المواطن، يرجى الانتباه إلى أنه يمنع فتح حسابات مصرفية أو الإيداع طرف الصرافات، ويجب فتح حسابات طرف البنوك، ويتحمل المخالفون مسؤولية ذلك، والله الموفق. مع تحيات البنك المركزي فرع مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب. أخي المواطن، مبادرتك للتجاوب مع اللجان وتركيب العدادات لمنشأتك أو محلك دليل قطعي على ارتباطك الوثيق بالدولة ونزعتك لحب النظام والقانون. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
2: عزيزي الأب، عزيزة الأم، انتشار مرضي الحصبة وشلل الأطفال في الفترات الأخيرة وحدوث العديد من الوفيات والإصابات سببه امتناع بعض الآباء والأمهات عن تحصين أطفالهم وانجرارهم نحو الشائعات والمعلومات المضللة التي يروجها أعداء الحياة. فاحرصوا على تطعيم أطفالكم حفاظاً على حياتهم وصحتهم. الأسبوع العالمي للتحصين أبريل 2026، مع تحيات البرنامج العام لإعلام المرأة والطفل والمركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني واليونيسف، منظمة الطفولة.
3: الجيش الوطني صخرة الصد العروبية لمواجهة المد الفارسي في شبه الجزيرة العربية.
4: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
1: أخي المواطن، أختي المواطنة، من أجل بيئة نظيفة وصحية ومنع انسدة القنوات المائية، يرجى تجنب رمي المخلفات الصلبة والسائلة في الممرات والقنوات التابعة لسد مأرب. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.
5: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كبارا وصغارا الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

جد وأبي وبلادي يا نداء هادرا لعصر الطبي يا بلادي يا طرائب وجدي وأبي يا كنوزا لا تساويها

واسن لم تغلب يا بلادي كلما أضاءت شمسان الأبي شاهقا في كبرياء الحياة.

olmadı bir.

القدس يحكم قدسها ألف نبي. يا لأوراس لبن في ليل

0: الجيش الوطني صخرة الصد العروبية لمواجهة المد الفارسي في شبه الجزيرة العربية.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: جعلت أخشى فأنت فراق وقود الرمى شعال أيامي.
1: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

حياكم الله في نشرتنا الإخبارية من إذاعة الجمهورية اليمنية مأرب، نبدأها بالعناوين. عضو مجلس القيادة سالم الخنبشي يلتقي عددا من أعضاء مجلسي النواب والشورى. رئيس الوزراء وزير الخارجية يستقبل سفير جمهورية روسيا الاتحادية. تركيب منظومتي طاقة وحفر وتأهيل بإريمية في مستشفى مأرب العام بتمويل مركز الملك سلمان. كانت هذه أبرز العناوين، إلى التفاصيل أهلا بكم. التقى عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت سالم أحمد الخنبشي عددا من أعضاء مجلس النواب والشورى لمناقشة الأوضاع العامة في المحافظة ومستجدات الملفات الخدمية والأمنية، وفي مقدمتها قطاع الكهرباء والجهود المبذولة لضمان استقرار الخدمة وتحسينها خلال المرحلة القادمة. واستعرض اللقاء أبرز التحديات التي تواجه قطاع الكهرباء والجهود التي تبذلها السلطة المحلية لتأمين الوقود اللازم لتشغيل محطات التوليد، مشيرا إلى أن المحافظة شهدت خلال الفترة الأخيرة تحسنا ملحوظا في مستوى الخدمة نتيجة المعالجات والإجراءات المتخذة لتوفير الوقود واستقرار عملية التشغيل. وتطرق اللقاء إلى الجهود المبذولة للتواصل والتنسيق مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية لدعم قطاع الكهرباء في المحافظة، بما في ذلك الاستفادة من المنحة السعودية الخاصة بالكهرباء، إضافة إلى العمل على توفير الطاقة المشترى لتغطية الاحتياجات المتزايدة وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين. كما ناقش اللقاء خطط السلطة المحلية لإنشاء توسيع مشاريع الطاقة الشمسية باعتبارها أحد الحلول الاستراتيجية والمستدامة لمعالجة أزمة الطاقة، حيث تم استعراض الاحتياجات والمتطلبات على المدى القريب والمتوسط والبعيد، إلى جانب تكليف اللجنة المختصة بمتابعة الدراسات والإجراءات اللازمة لتنفيذ المشاريع المستقبلية وفق رؤية تضمن تعزيز منظومة الطاقة في المحافظة. وفي الجانب الأمني، استعرض الخنبشي الأوضاع الأمنية الراهنة والتحديات التي تواجه حضرموت والجهود المتواصلة التي تبذلها الأجهزة الأمنية والعسكرية للحفاظ على الأمن والاستقرار وتعزيز جاهزية المنظومة الأمنية لمواجهة مختلف المخاطر والتهديدات. وأكد عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت حرص السلطة المحلية على مواصلة العمل والتنسيق مع الجهات المعنية كافة لمعالجة القضايا الخدمية والتنموية وتعزيز الأمن والاستقرار بما يلبي تطلعات أبناء حضرموت ويسهم في دعم مسيرة التنمية وتحسين مستوى الخدمة الأساسية للمواطنين. استقبل دولة رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شاع محسن الزنداني أمس سفير جمهورية روسيا الاتحادية لدى اليمن يفيني كودروف، حيث جرى بحث مجالات التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين والفرص المتاحة لتوسيعها خاصة في مجالات الطاقة، إضافة إلى مستجدات الأوضاع على الساحة الوطنية والإقليمية والدولية. واطلع دولة رئيس مجلس أو الوزراء وزير الخارجية من السفير الروسي على الترتيبات الجارية للاحتفال الرسمي بإعادة فتح السفارة الروسية في العاصمة المؤقتة عدن خلال الفترة المقبلة، وأهمية هذه الخطوة في تطوير مستويات العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين. وأشاد رئيس الوزراء وزير الخارجية بالعلاقة الثنائية التاريخية مع روسيا والحرص المشترك على الدفع بها إلى آفاق رحبة من التطور والتنسيق المثمر في مختلف المجالات وتفعيل الشراكة الاقتصادية والاستثمارية، منوها بمواقف موسكو في دعم الشعب اليمني وشرعيته الدستورية على المستوى الثنائي وكعضو دائم في مجلس الأمن، مجددا ترحيب الحكومة باستئناف عمل السفارة الروسية من العاصمة المؤقتة عدن والاستعداد لتقديم كل التسهيلات اللازمة لإنجاح عملها. ومن جانبه جدد السفير الروسي تأكيد بلاده دعمها لجهود تحقيق السلام والاستقرار في اليمن ومساندتها للحكومة في التعامل مع التحديات الراهنة، معربا عن حرص روسيا على تعزيز علاقات التعاون الثنائي مع اليمن في مختلف المجالات.
أعلن صندوق الجائحة العالمي اختيار الجمهورية اليمنية لتولي المقعد الأصيل لدائرة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى ضمن فئة الدول المستثمرة المشاركة في مجلس إدارة الصندوق، وذلك للفترة من يونيو 2026 حتى مايو 2028. وأكد وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم محايبة في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية السبع أن اختيار اليمن لهذا الموقع يعكس ثقة دول الإقليم بدورها وقدرتها على تمثيل مصالح دول الدائرة في مجلس إدارة الصندوق، مشيرا إلى أن اليمن ستعمل بروح الشراكة والتشاور لتعزيز أولويات الأمن الصحي والوقاية من الجوائح والتأهب لمواجهتها بما يسهم في خدمة الدول الأكثر احتياجا. وأوضح بوحيبة أن هذا التمثيل يتوافق مع توجهات وزارة الصحة في تعزيز حضور اليمن ضمن المنظومات الصحية الدولية ودعم الجهود الرامية إلى تطوير قدرات الاستجابة الصحية وفق اللوائح الصحية الدولية ونهج الصحة الواحدة، مؤكدا الالتزام بمبادئ العدالة والشمول التي ترتكز عليها حوكمة الصندوق. ويعد تولي اليمن هذا المقعد خطوة مهمة تعزز حضورها في مؤسسات الأمن الصحي العالمية، إذ يمثل المقعد الأصيل قيادة كتلة إقليمية أو كتلة إقليمية من الدول والتحدث والتصويت نيابة عنها في الجهاز الحاكم الأعلى للصندوق، وليس تمثيل اليمن منفردة. والجدير بالذكر أن صندوق الجائحة العالمي أنشئ عام 2022 كآلية تمويل دولية يستضيفها البنك الدولي، وتتولى منظمة الصحة العالمية قيادته الفنية بهدف دعم جهود الوقاية من الجوائح وتعزيز الاستعداد والاستجابة لها على المستوى العالمي، كما يضم مجلس إدارته ممثلين عن الدول المانحة والدول المستفيدة والمؤسسات الخيرية ومنظمة المجتمع المدني، بما يضمن شراكة واسعة في إدارة أولويات الأمن الصحي العالمي. استعرضت سفيرة بلادنا لدى الولايات المتحدة الأمريكية جميلة علي رجا مع وفد من طلاب قسم العلوم السياسية بجامعة ويسكونسن ميلوكي المستجدات الراهنة والتطورات الدولية والإقليمية وانعكاساتها على الملف اليمني. وتطرقت السفيرة رجا إلى التغيرات السياسية والاقتصادية والجوانب الإنسانية في اليمن، مستعرضة التحديات المختلفة والجهود التي تبذلها الحكومة اليمنية لتحقيق السلام الشامل والعادل وفق المرجعيات المتفق عليها والدفع بعجلة التنمية وتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين. وكما تناول اللقاء دور الشراكات الدولية في دعم جهود السلام والاستقرار في اليمن وضرورة الحفاظ على الأمن الإقليمي بما في ذلك أمن البحر الأحمر وتأمين حرية الملاحة البحرية وحماية حركة التجارة العالمية. وأكدت السفيرة رجاء أهمية التواصل مع الطلبة والقيادات المستقبلية بما يسهم في تعزيز الفهم الأعمق للتحديات والفرص المرتبطة باليمن، مشيرة إلى الدور الحيوي للحوار الأكاديمي في بناء رؤى أكثر وعيا تجاه القضايا الدولية. وجددت حرص السفارة على دعم التبادل المعرفي والحوار البناء مع المؤسسات الأكاديمية والبحثية بما يعزز الفهم بالقضايا المتعلقة باليمن والمنطقة ويسهم في ترسيخ جسور التواصل مع الأوساط السياسية والأكاديمية المؤثرة في الولايات المتحدة الأمريكية. استكملت في هيئة مستشفى مأرب العام عملية التركيب لمنظومتي طاقة شمسية بقدرة 55 كيلو فولت وحفر بئر ارتوازية بعمق 180 مترا وإعادة تأهيل البئر القديمة ضمن مشروع تحسين خدمات المياه في الهيئة التي تنفذه مؤسسة يماني للتنمية والأعمال الإنسانية بتمويل من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية من خلال متبرعي منصة ساهم. وأوضح مدير المشروع الدكتور أنس سيف لوكالة الأنباء اليمنية سبا بدء عملية التشغيل التجريبي لمنظومة الطاقة الشمسية ودفع المياه من البئرين، مشيرا إلى أن مشروع تحسين خدمات المياه في الهيئة يهدف إلى توفير مياه آمنة ومستدامة للمستشفى، ويستفيد منه أكثر من 24,760 شخصا من الكوادر الطبية والمرضى والعاملين والزوار. لافتا إلى أن عملية استكمال أعمال التنفيذ لبقية مكونات مشروع تحسين خدمات المياه ما زالت جارية، وتتضمن إنشاء خزان مياه خرساني برجي بسعة 50 مترا مكعبا وإعادة تأهيل الخزان القديم وعمل شبكة تمديدات مياه بطول 1114 مترا وإنشاء محطة تحلية للمياه بقدرة إنتاجية
تقدر 20,000 لتر في الساعة الواحدة، حيث بلغت النسبة العامة لإنجاز فيها نحو 580%. مستمعينا، انتهت النشرة، نذكر بأبرز ما جاء فيها. عضو مجلس القيادة سالم الخنبشي يلتقي عددا من أعضاء مجلس النواب والشورى. رئيس الوزراء وزير الخارجية يستقبل سفير جمهورية روسيا الاتحادية. تركيب منظومتي طاقة وحفر وتأهيل بئري مياه في مستشفى مأرب العام بتمويل مركز الملك سلمان للإغاثة. في نهاية نشرتنا تقبلوا خالص التحايا، كان معكم من التحرير وإدارة الأخبار الزميل طارق متنى، ومن قراءة النشرة أنا رحمة عبدالله، ومن التنفيذ المباشر الزميل نصر الأغبس. في أمان الله.

0: الجيش الوطني صخرة الصد العروبية لمواجهة المد الفارسي في شبه الجزيرة العربية.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
2: قوات الحملة الأمنية جاهزة لتنفيذ المهام. نستأذن لتنفيذ المهام. أخي
3: استمر يا وحش.

0: أهدر تقديرنا وشكرنا للقوات المسلحة ولكافة التشكيلات العسكرية والأجهزة الأمنية في كل المواقع وفي كل الأماكن على الجهود التي يبذلونها، لأنها هي حجر الزاوية لعملنا. لا يمكن أن نترك لدعاة الخراب والميليشيات المسيطرة بالقوة على صنعاء أي فرصة لشق الصف والمزايدة على قضية الوحدة، وهي التي فرضت واقعاً تشطيرياً بإجراءاتها الأحادية المميتة، بدءاً بمنع تداول الطبعة الجديدة من العملة وإغلاق الطرق بين المدن وفرض الجبايات والرسوم الجمركية بين المحافظات الشمالية والجنوبية والمحررة، وتلك الواقعة تحت سيطرتها، وتغيير المناهج الدراسية وإعادة تشكيل المؤسسات المنتحلة على أساس عائلي وطائفي ومناطقي.
1: إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، في حال بيع أو شراء للعملات الأجنبية عليك المطالبة بفاتورة تثبت عملية الشراء أو البيع من الصرافات، ولكم الشكر. مع تحيات البنك المركزي اليمني فرع مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
3: الجيش الوطني درع الوطن لمواجهة الرجعية الكهنوتية والحارس الأمين لبناء اليمن الاتحادي الديمقراطي الموحد.
4: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
5: عزيز المواطن، عزيزتي المواطنة، بذلت جهودا كبيرة من قبل الدولة والبعاثة الاستكشافية للتنقيب عن الآثار، استمرت سنوات طويلة لإخراجها إلى ما هي عليها، ودورك اليوم هو الحفاظ عليها، لأن العبث بها يتسبب في فقدان قيمتها ولا يمكن بأي حال إعادتها إلى وضعها الأصلي. لا تخدش أي قطعة أثرية ولا تكتب عليها.
6: أخي المواطن، يحظر قانون نظافة العامة رقم 30 ترك المواشي سائبة في شوارع المدن، ويعتبرها مخالفة تعرض صاحبها للمساءلة، كونها تتسبب في عرقلة جهود النظافة وتعبث بأشجار الزينة والعشب الزراعي في المساحات الخضراء. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.
7: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كبارا وصغارا الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.
8: أخي المواطن، أختي المواطنة، أثناء زيارتكم لسد مأرب وقنواته التحويلية يمنع منعا باتا الاقتراب من المياه أو النزول فيها للسباحة، لما يسببه ذلك من مخاطر مؤكدة على حياتكم وحياة أبنائكم. مع تحيات إدارة الدفاع المدني بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب. إذاعة مأرب تقدم واحة المستمع.
9: واحة المستمع برنامج من إعداد وتقديم زهور ناصر.
10: زهور ناصر.
9: إخراج نصر الأغبس.
10: نصر الأغبس.
9: أصدقائنا المستمعين، حان موعدنا بكم مع حلقة جديدة من برنامجكم واحة المستمع، بكل ما تحمل الكلمات من معاني المحبة والوفاء. نرحب بكم، فأهلا ومرحبا.

صديقي المستمع، لا تتحقق الآمال العظيمة إلا إذا كانت النفوس كبيرة في عطائها وبذلها وتضحياتها بالأوقات والراحة وبالمال والجهد. كل الذين تمكنوا من تحقيق آمالهم وطموحاتهم صغيرة كانت أم كبيرة كانوا يبذلون جهداً غير عادية. نحن ندرك تمام الإدراك أن التكليف إنما هو تكليف بمهمة في الحياة، وهي مهمة إنجاز استخلاف البشر في الأرض، وهي مهمة تستغرق كل الحياة الدنيا ثم هي تمتد إلى الحياة الأخرى. هذه العقيدة تشبع في النفوس زخماً من الهمة والعزم، كما أنها تشبع فيه الأمل.

صور من الحياة. أصدقائنا المستمعين، ما هو صبر أيوب؟ أيوب عليه السلام أتاه الله سبعة من البنين ومثلهم من البنات، وأتاه الله المال والأصحاب، وأراد الله سبحانه وتعالى أن يبتليه ليكون اختباراً له وقدوة لغيره من الناس، فخسر تجارته ومات أولاده،

عشر عاماً وهو صابر ولا يشتكي لأحد حتى زوجته. ولما وصل بهم الحال إلى ما وصل قالت له زوجته يوماً: لو دعوت الله ليفرج عنك. فقال: كم لبثنا بالرخاء؟ قالت: 80 سنة. قال: إني أستحي من الله لأني ما مكثت في بلائي المدة التي لبثتها في رخائي. وبعد أيام خاف الناس أن تنقل لهم عدوى زوجها، فلم تعد تجد من تعمل لديه. قصت بعض شعرها فباعت ضفيرتها لكي تأكل هي وزوجها، وسألها: من أين لك هذا؟ ولم تجبه. وفي اليوم التالي باعت ضفيرتها الأخرى، وتعجب منها زوجها وألح عليها، فكشفت عن رأسها، فنادى ربه نداء تئن له القلوب. استحى من الله أن يطلبه الشفاء وأن يرفع عنه البلاء، فقال كما جاء في القرآن الكريم: ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فجاء الأمر من بيده الأمر: اركض برجلك، هذا مغتسل بارد وشراب. فقام صحيحا ورجعت له صحته كما كانت. فجاءت زوجته ولم تعرف، فقالت: هل رأيت المريض الذي كان هنا؟ فوالله ما رأيت رجلا أشبه به إلا أنت عندما كان صحيحا. فقال: أما عرفتني؟ فقالت: من أنت؟ قال: أنا أيوب. يقول ابن عباس: لم يكرمه الله هو فقط، بل أكرم زوجته أيضا التي صبرت معه أثناء هذا الابتلاء، فرجعها الله شابة وولدت لأيوب عليه السلام 26 ولدا من غير الإناث. يقول سبحانه وتعالى: وأتيناه أهله ومثلهم معهم. كلما فاض حملك تذكر صبر أيوب، واعلم أن صبرك نقطة من بحر أيوب. شيء جميل يا رب، سبحانك يا رب، اعطنا قليلا من صبر أيوب. كل يوم تقول الأرض: دعني يا رب أبتلع ابن آدم، إنه أكل من رزقك ولم يشكرك. وتقول البحار: يا رب دعني أغرق ابن آدم، إنه أكل من رزقك ولم يشكرك. وتقول الجبال: يا رب دعني أطبق على ابن آدم، إنه أكل من رزقك ولم يشكرك. وتقول السماء: يا رب دعني أنزل كسفا لابن آدم، إنه أكل من رزقك ولم يشكرك. فيقول الله عز وجل لهم: يا مخلوقاتي، أأنتم خلقتموهم؟ يقول: لا يا ربنا. قال الله: لو خلقتموهم لرحمتموهم. دعوني وعبادي، من تاب إلي منهم فأنا حبيبهم، ومن لم يتب فأنا طبيبهم، وأنا إليهم أرحم من الأم بأولادها.

وفي واحتنا كلمات ومعاني. عقول البشر ثلاثة: عقول عظيمة تتكلم عن الأفكار، عقول متوسطة تتكلم عن الأحداث، عقول صغيرة تتكلم عن الناس. فاحرص على الأولى وقلل من الثانية واترك الثالثة.

مدن تاريخية وحضارية. مستمعينا الكرام، في هذه الحلقة نذكر مدن في فلسطين. الأراضي المحتلة عام 1948، ومن أهم مدنها تل الربيع التي يسميها الاحتلال تل أبيب ويتخذها عاصمة لكياني المغتصب، وعكا التي عرفت بقاهرة نابليون، وذلك لصدها نابليون بونابرت عن أسوارها إبان الحملة الفرنسية، وصفد التي تعتبر من أكبر وأقدم مدن فلسطين، تقع شمال القدس، فيها جبل الجرمق الذي يعتبر أعلى قمة في فلسطين، ومدينة الناصرة التي نشأ فيها المسيح عليه السلام وعاش فنسب إليها فدعي بيسوع الناصري ويسمى أتباعه بالنصارى، وحيفا ويافا وبير السبع. الضفة الغربية والتي احتلت عام النكسة 1967، وأهم مدنها العاصمة القدس الشريف وجنين ورام الله والخليل، ثاني أهم مدينة بعد القدس لوجود المسجد الإبراهيمي فيها، والذي يحوي عدداً من قبور الأنبياء، كذلك طول كرم ونابلس، وهي عاصمة فلسطين الاقتصادية ومقر أكبر جامعاتها، وتسمى عش العلماء ودمشق الصغرى. قطاع غزة والذي احتل عام النكسة 1967، وقد تمكنت المقاومة من تحريره عام 2005 للميلاد، ويرزح القطاع تحت الحصار الصهيوني الخانق منذ العام 2006 للميلاد وحتى يومنا هذا. أهم مدنه غزة، وتسمى غزة هاشم لأن جد النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم هاشم بن عبد مناف دفن فيها، وهي مسقط رأس الإمام الشافعي. ومن مدن القطاع أيضاً مدينة رفح وخان يونس.

خاطرة. ليتنا نستطيع شراء السعادة أو السفر إليها أو حتى تناولها أو ارتدائها. ليتنا نستطيع صنعها كما نصنع قالب حلوى. تبقى السعادة تجربة روحية وجدانية أساسها الرضا. صديق المستمع، صديقتي المستمعة، الحياة سباق والكل يسعى لإدراك الفوز والوصول قبل غيره إلى منصة الانتصار. ولو تخيلنا سباق التتابع لوجدنا أن كل مجموعة تتكون من أفراد تحاول تسليم الراية للأخرى لتتابع المسير. وإذا ما قمنا بمقارنة هذه الصورة بأخرى في الحياة لوجدنا تطابقاً كبيراً بين مجموعات فكرية إبداعية تربوية تثقيفية تجتهد في توصيل ما لديها إلى الجيل القادم الذي يستعد للأخذ والبناء على ما بناه السابقون. هكذا هي الحياة منذ أن خلق الله عز وجل آدم عليه السلام وحواء، وتسلسلت ذريته من بعده فئة تتبعها أخرى، وكانت رسالة ومبادئ وقيما يتسلمها الإنسان جيلا بعد جيل.

تأملات في ماء مالح. صديقي المستمع، هل يمكن أن يمنحنا البحر أرزا وقمحا؟ سؤال يبدو كالمزحة لكنه جاد وخطير. كما هو معروف أن الماء يغطي ثلثي سطح كوكبنا، ولكن معظم هذا الماء مالح. الحوت مثلا، كيف يحيا الحوت على الماء المالح؟ أي التحويرات جينية وفيسيولوجية فيه مكنته من هذا؟ هل من يهتم من المتخصصين العلماء بهذا الأمر؟ الإنسان الذي تمكن من الوصول إلى سطح القمر وانطلق بآلاته يجوب فضاء الكون، أمامه على الأرض مهام أخطر بكثير. بخار الماء يملأ الجو، يتكثف ضباباً على الطريق الصحراوي في الصباح الباكر. أفما نحتاج إلى تسوية الأرض؟ الماء المالح الذي يملأ علينا الأرض، كيف لا نتمكن من تحليته بضغطة زر؟ العلماء العرب وأجهزة البحث العلمي في البلدان العربية كيف لا ينتبهون إلى أن بحوثاً لابد أن تركز أساساً على استنباط طرق بسيطة لتحلية ماء البحر؟ تنفق الملايين والملايين في هذه البحوث لنكون أكبر مدرسة عالمية، ونستطيع في هذا المجال بالذات وكذلك مربو النبات العرب وعلماء الوراثة منهم، أما يتجهون إلى استنباط سلالات من نباتات المحاصيل تتحمل الملوحة والجفاف؟ أليست هذه مهمتهم الأولى قبل كل شيء آخر؟ الماء العذب يشح، التصحر يغتال الأرض الزراعية، الأفواه تتزايد وتتزايد، ومهمة العلم الأولى هي مواجهة المستقبل بما سيحمله من مشاكل. فلماذا لا نتخصص في البحوث التي ستفيدنا؟ أم من الضروري حقاً أن نبحث في كل شيء؟ لماذا لا نوجه كل همنا إلى ما يهمنا فنبرز فيه؟

قبل الوداع رشة عطر. رشة عطر. إني خيرتك فاختاري. اختار الحب أو لا حب، فجبن ألا تختاري. لا توجد منطقة وسطى ما بين الجنة والنار. ارمي أوراقك كاملة وسأرضى عن أي قرار. قولي انفعلي انفجري، لا تقفي مثل المسمار. لا يمكن أن أبقى أبدا كالقشة تحت الأمطار. اختاري قدرا بين اثنين وما أعنفها أقداري. مرهقة أنت وخائفة وطويل جدا مشواري. غوصي في البحر أو ابتعدي، لا بحر من غير دواري. الحب مواجهة كبرى، إبحار ضد التيار. صلب وعذاب ودموع ورحيل بين الأقمار. أصدقائنا المستمعين، إلى هنا نكمل مشوار هذه الحلقة من واحد المستمع. لنا لقاء يتجدد بكم في حلقة قادمة بمشيئة الله تعالى. دمتم في خير ومحبة، وإلى اللقاء. كنتم مع برنامج واحد المستمع. واحد المستمع برنامج من إعداد وتقديم زهور ناصر، إخراج نصر الأغبس.

0: مشروع الحوثي ويتآكل من ذاته، يتآكل من داخل. حقيقة الحوثي يعاني من مشاكل داخلية كبيرة جدا. أولا عدم القبول بهذه الرؤية التي يريد أن يحكمنا بها، رؤية مرفوضة جملة وتفصيل لدى الشعب اليمني، سواء من هو تحت سيطرته أو من هو خارج سيطرته، وهذه حقيقة مسلمة وهو يدرك هذا الأمر. ولهذا لا يمكن أن يسلم للسلام، لأن معنى السلام الحقيقي هو نهايته، هو لا يريد النهاية تحت السلام أبدا، ويريد أن يكسب الوقت ويريد أن يلعب على الأطراف الأخرى.
1: من صرح الرخاء وكنز كنوز الثروة الأثرية من حاضرة مملكة سبأ،
2: تبث إذاعة مأرب برامجها الهادفة إلى كافة المستمعين،
1: تسعى لنشر فكر السلام وتعزيز القيم الإنسانية ودعم الشباب لصناعة التغيير نحو مستقبل أفضل.
2: إذاعة مأرب على التردد
1: 89.5 و87.5،
2: كما يمكن الاستماع إليها في سائر دول العالم عبر موقعها الإلكتروني
1: ومن خلال التطبيق الخاص بها على الهواتف الذكية.
3: أخي المواطن، يحظر قانون نظافة العامة رقم 30 ترك المواشي سائبة في شوارع المدن، ويعتبرها مخالفة تعرض صاحبها للمساءلة كونها تتسبب في عرقلة جهود النظافة وتعبث بأشجار الزينة والعشب الزراعي في المساحات الخضراء. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.
4: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كبارا وصغارا الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.
5: إذاعة مأرب، أنتم في ضيافتنا 89.5. 89.5.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية في الجنة. اللهم وآت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته. اللهم يا أرحم الراحمين، نسألك أن تغفر لنا ذنوبنا، وأن تكفر عنا سيئاتنا، وأن تتوفانا مع الأبرار يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، وشفاء صدورنا، وجلاء أحزاننا، وذهاب همومنا وغمومنا يا أرحم

خذ ذكر فقه الذكر برنامج يصحبكم إلى حياة الذاكرين وأنس العابدين فقه الذكر مع فضيلة الشيخ عبد الله بن غالب الحميري

0: فكر الذكر فكر الذكر برنامج يصحبكم إلى حياة الذاكرين وأنس العابدين فكر الذكر مع فضيلة الشيخ عبد الله بن غالب الحميري
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضل الذكر والإكثار من الذكر. لقد مر علينا عدة فوائد للذكر ولمجالسه ولشرفه وغاياته السامية المتعددة، ونحن اليوم نتحدث عن فضل الذكر أو فضل الإكثار من الذكر. لقد أمر الله في كتابه عباده المؤمنين بالإكثار من ذكره قياما وقعودا، وعلى الجنوب بالليل وبالنهار، في البر والبحر، في السفر وفي الحضر، في الغنى وفي الفقر، في الصحة والسقم، في السر والعلن، في كل حال. ورتب على ذلك جزيل الأجر وعظيم الثواب وجميل المآب. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما، تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. وقال: فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. وفي الآية المتقدم ذكرها الحث على الإكثار من ذكر الله تعالى، وفيها بيان ما يترتب على ذلك من أجر عظيم وخير عميم. ففي قوله عز وجل: هو الذي يصلي عليكم وملائكته، فيه أعظم الترغيب في الإكثار من ذكر الله، وأحسن حظ على ذلك، أي إنه سبحانه يذكركم فاذكروه أنتم، وهو نظير قوله: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فالجزاء من جنس العمل، فمن ذكر الله في نفسه ذكره الله في نفسه، ومن ذكر الله في ملأ ذكره الله في ملأ خير منهم، ومن نسي الله نسيه الله. فالمكثرون من ذكر الله لهم الحظ الأوفر والنصيب الأكمل من ذكر الله لهم ومن صلاته عليهم وملائكته. روي عن ابن عباس رضي الله عنهما في معنى الآية أنه قال: فإذا فعلتم ذلك، أي أكثرتم من ذكر الله، صلى الله عليكم هو وملائكته. وصلاة الله على عباده الذاكرين له هي ثناؤه عليهم في الملأ الأعلى عند الملائكة الكرام البررة. وصلاة الملائكة عليهم هي بمعنى الدعاء والاستغفار لهم، كما قال تعالى: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم، ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم، وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. وقد حكى البخاري في صحيحه عن أبي العالية رحمه الله أنه قال في معنى قوله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، قال: صلاة الله ثناؤه عليه عند الملائكة، وصلاة الملائكة الدعاء. ثم إن الله تبارك وتعالى بسبب رحمته بالذاكرين الله كثيرا، وثنائه عليهم ودعاء ملائكته لهم، يخرجهم من الظلمات إلى النور. ولهذا قال: هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور، أي من ظلمات الجهل والضلال إلى نور الهدى واليقين، من ظلمات الشك والشرك إلى نور التوحيد، إلى نور اليقين والعلم، وكان بالمؤمنين رحيما، أي رحيما في الدنيا والآخرة. أما في الدنيا فإنه هداهم إلى الحق الذي جهله غيرهم، وبصرهم الطريق الذي ضل عنه وحاد عنه من سواهم من الدعاة إلى الكفر أو البدع والباطل. وأما رحمته بهم في الآخرة فآمنهم من الفزع الأكبر، وأمر ملائكته أن يتلقوهم بالبشارة بالفوز بالجنة والنجاة من النار، وما ذلك إلا لمحبته لهم ورأفته بهم، ونسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم. قال تبارك وتعالى في آية أخرى مبينا فضل الذكر أيضا وفضل الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، ومنوها بشأنهم ومعليا لذكرهم ومبينا لعظيم أجرهم وثوابهم: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله، إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما، أي هيأ لذنوبهم الصفح والغفران، ولأعمالهم الصالحة الأجر العظيم والدرجات العالية في الجنان، مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب إنسان. إن الذاكرين الله كثيرا والذاكرات هم المفردون السابقون إلى الخيرات المحظوظون بأرفع الدرجات وأعلى المقامات. روى الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير في طريق مكة فمر على جبل يقال له جمدان، فقال: سيروا، هذا جمدان، سبق المفردون. قالوا: وما المفردون؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. وقد فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم المفردين بأنهم الذاكرون الله كثيرا والذاكرات، وأصل المفردين كما يقول ابن قتيبة وغيره الذين هلك أقرانهم وانفردوا عنهم فبقوا يذكرون الله تعالى دون سواهم. إن من يتأمل هذه النصوص وغيرها من النصوص الكثيرة الواردة في بيان أعظم أجر الذاكرين الله كثيرا والذاكرات وجزيل ثوابهم وما أعد الله لهم من النعيم المقيم والثواب الكبير يوم القيامة، لتتحرك نفسه شوقا وطمعا، ويهتز قلبه حبا ورغبة في أن يكون من هؤلاء أهل هذا المقام الرفيع والمنزلة العالية. لكن بما ينال العبد ذلك؟ وهذا سؤال عظيم يجدر بكل مسلم أن يقف عنده ويعرف جوابه. وقد جاء عن السلف في معنى الذاكرين الله كثيرا والذاكرات نقول عديدة، منها ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: المراد يذكرون الله في أدبار الصلوات وغدوا وعشيا وفي المضاجع وكلما استيقظ من نومه وكلما غدا أو راح من منزله ذكر الله تعالى. وقال مجاهد: لا يكون من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات حتى يذكر الله قائما وقاعدا ومضطجعا. وقال عطاء: من صلى الصلوات الخمس بحقوقها فهو داخل في قوله تعالى والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. ومن صفة هؤلاء الصلاة من الليل، فقد روى أبو داود وابن ماجة والحاكم وغيرهم بإسناد صحيح صححه الحاكم ووافقه الذهبي والنووي والعراقي وغيرهم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أيقظ الرجل أهله من الليل فصليا أو صلى ركعتين جميعا كتب من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. وقد سئل أبو عمرو ابن الصلاح فيما نقله النووي رحمه الله عنه في كتاب الأذكار عن القدر الذي يصير به العبد من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، فقال رحمه الله: إذا واظب على الأذكار المأثورة المثبتة صباحا ومساء في الأوقات والأحوال المختلفة ليلا ونهارا، وهي مبينة في كتاب عمل اليوم والليلة، كان من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. وقال الشيخ العلامة ابن سعد رحمه الله: وأقل ذلك أن يلازم الإنسان أوراد الصباح والمساء وأدبار الصلوات الخمس وعند العوارض من والأسباب، وينبغي مداومة ذلك في جميع الأوقات على جميع الأحوال، فإن ذلك عبادة يسبق بها العامل وهو مستريح وداع إلى محبة الله ومعرفته، وعون على الخير وكف اللسان عن الكلام القبيح. انتهى كلامه رحمه الله. وهذه الأقوال وغيرها تبين ما معنى الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. فمن لازم هذه الأوراد والأذكار، أدعية الصباح والمساء وأدعية النوم والأذكار التي تقال عقب الصلوات وعند الركوب وعند الصعود وعند دخول المنزل وعند الخروج منه وعند دخول المسجد وعند الخروج منه وعند الأكل وعند الانتهاء منه وعند مجيء أهله وعند دخول الحمام وعند الخروج منه وما اشتمل عليه عمله في اليوم والليلة وعند ركوب دابته وسيارته وهكذا، وكلما عرض له أمر فذكر الله وأضاف إلى ذلك بعض الأذكار التي هي جزء من ورده في الصباح والمساء، فهو إن شاء الله من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. وإذا وصل إلى هذه المرتبة فلا تسأل عن مكانته ومنزلته وأجره وما يدخره الله له. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم مستمعي الكرام من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. وإلى لقاء قادم، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: فكوا الذكر
1: فكوا الذكر
0: فكوا الذكر، برنامج يصحبكم إلى حياة الذاكرين وأنس العابدين.
1: وأنس العابدين.
0: فكوا الذكر مع فضيلة الشيخ عبد الله بن غالب الحميري.
1: عبد الله بن غالب الحميري.

0: إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.
1: أخي المواطن، يرجى الانتباه إلى أنه يمنع فتح حسابات مصرفية أو الإيداع طرف الصرافات، ويجب فتح حسابات طرف البنوك، ويتحمل المخالفون مسؤولية ذلك، والله الموفق. مع تحيات البنك المركزي فرع مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب. منزل. الاعتماد على أطفالنا الصغار في إخراج القمامة يعرضهم للمخاطر، ولا يضمن وضعها في البرامج المخصصة لها. فاحرصي على سلامة أطفالك ونظافة مدينتك بالتزامك بتعليمات النظافة. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

0: الجيش الوطني درع الوطن لمواجهة الرجعية الكهنوتية، والحارس الأمين لبناء اليمن الاتحادي الديمقراطي الموحد.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
2: أخي المواطن، استهلاك التيار الكهربائي بدون دفع الرسوم وتركيب العدادات نوع من أنواع سرقة المال العام، وذلك يعتبر جرم شرعي وقانوني ويعرضك لقطع الخدمة. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
3: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كبارا وصغارا الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.
4: عزيز المواطن، عزيزتي المواطنة، تتفاخر الدول بحضارتها وتعتني بكل قطعة أثرية تكتشفها. بلادنا بلاد حضارية وتاريخ عريق، وما علينا سوى أن نحافظ عليها والحرص على عدم العبث بها.

0: تقدم
1: على ضفاف الإبداع. على ضفاف الإبداع.
0: على ضفاف الإبداع، مساحة أثيرية للإبداع، كونه تجديد للحياة وبوابة للأمل واستشراف للمستقبل.
1: على ضفاف الإبداع، حلقات تتيح من خلالها للمبدعين والموهوبين تقديم نماذج من إبداعاتهم والتواصل بجمهورهم.
0: على ضفاف الإبداع، من إعداد وتقديم
1: منى أبو إصبع، وينفذه على الهواء
0: محمد فرج، إشراف برامجي
1: مبخوت السيفي،
0: إشراف عام
1: علي الحواني.
2: أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام، مرحبا بكم من جديد على ضفاف الإبداع، مساحة نؤمن فيها أن

الإبداع لغة أخرى للروح الإنسانية. الفن ذلك الإبن الشرعي للصدق، لا يولد إلا حين يكون الإنسان حقيقياً فيعزف إحساسه لحناً

معا. ضيفة حلقتنا فنانة رسامة تتنقل بين الألوان بثقة وتجمع بين التقنية والإحساس لتجعل من البياض بيد بداية ومن الشاشة امتدادا للرؤية. المخرجة والفنانة معنا اليوم بسملة فيصل، أهلا وسهلا بها وأهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام. نذهب فاصل ونواصل حلقتنا الأمسية، دعونا نسميها الفنية.

0: بسملة فيصل، اهلا وسهلا بك معنا ونورتي على ضفاف الابداع.
1: اهلا فيش يا منى، كيف حالك؟
0: الحمد لله، اهلا وسهلا بش. بدايه عرفينا على بسملة فيصل.
1: اسمي بسملة فيصل، من عمران، طالبة اعلام سنه ثالثه اذاعه وتلفزيون.
0: جميل جدا. دام احنا عرفنا بسملة فيصل، نشي نعرف الرسامة بسملة فيصل. متى بدأت هذه الموهبة العظيمة يا بسملة؟
1: بدأت من زمان قوي، يعني من قبل ما ادخل المدرسة حتى. كانت امي وابي كمان يعني كانوا يدعموني، وهم الذي اكتشفوا اصلا موهبتي وشجعوني عليها لحد الان يعني وانا امارسها.
0: جميل جدا. خلينا يعني نسألش، بما انش يعني رسامة، هل الرسام موهوب بالفطرة أو يتعلم ويكتسب هذه الموهبة؟
1: والله في النوعين، في الرسام الموهوب الذي زيي مثلا، الذي من صغره يعني يعرف نفسه يرسم عادي، وفي الإنسان الذي يحب الرسم من النظر فقرر أنه يتعلمه عشان يمارسه.
0: يعني يستطيع أي إنسان يتعلم؟
1: أيوة أي إنسان عنده شغف، المهم أنه يكون عنده شغف، مش ما يكونش مفروض عليه أنه يتعلمه هو من قرارة نفسه.
0: جميل جدا. لكن مثلا في ناس، أنا شغوفة بالرسم، لكني حاولت عدة مرات في طفولتي أكثر من مرة، ما كانت تضبط معي الرسمة أبدا.
1: يعني لأن أنت ما لقيتيش المدرب مثلا، أو الشخص اللي يرشدش كيف تفعلي، كيف يفعلش منهج، ما لقيتيش، كنتي من نفسش يعني تعلمي نفسش، لذلك ما حصلش تطوير.
0: فعلا أنا بغيت يعني أسألش، بحكم أولا قدامي رسامة، يعني الرسم هل هو عدة أنواع أشكال؟ كيف يعني كيف يكون الرسم؟ كيف تكتشف ميولك حتى أثناء الرسم؟
1: أكيد هو عدة أنواع، يعني حتى في أنواع حالياً بتظهر جديدة لها مسميات أجنبية أو اختصارات حتى. بس الأنواع التقليدية اللي زي الرسم بالألوان الزيتية بالأوراق اللي ما لهش دخل بالرسم الرقمي، يعني هذا الذي كان له مكانته قوي. الآن الرسم الرقمي يعني هو تحسيه كأنه كمصدر دخل كان قبل مثلا 7 سنين هكذا، أكثر من أنه موهبة.
0: الرقمي،
1: أيوة الرقمي، لأنه بيساعد في حاجات كثير، في مجالات كثير. كان يعني قبل ما يظهر الـ AI، الآن الـ AI أخذ كل حاجة، بس كان من أول الرسم الرقمي بيستعمله في الإعلانات، ممكن في الستوري بورد اللي بيستخدموها في الإخراج، في المسلسلات حتى، في الجرائد، في كل
0: الشعارات
1: شيء.
0: حتى
1: في الشعارات، في كل حاجة. بس الآن زي ما قلت لك مع الـ AI خلاص أصبح كل شيء سهل، ما عاد يحتاج رسام محترف. يعني
0: ها حلو، أنت بدايتش إيش هل هو يتسلسل يتدرج الرسام، أو يعني من البداية مثلا يختار توجهه، أو يعني يميل إلى جهة؟
1: هو حسب كل شخص، يعني كل الرسام بيختار حاجة. بس أنا عن نفسي أنا كنت في البداية أرسم رسم كرتوني عادي، بعدين لما كبرت شوية بدأت أرسم الأنمي. أيوة. اللي هو حق القصص المصورة هذا والأطفال اللي في السبيس تون وهكذا. أيوة. وبعدها الزيتي، وبعدها الرقمي، يعني تدرجت.
0: حلو جدا. يعني أنا بغيت كذا كسؤال، يعني مثلا دائما إحنا في المجتمع، يعني أنا حتى أنا يعني قبل مثلا أشوف اللوحات والابتكارات دائما ننبهر باللي ينسخ، مثلا اللي مثلا عنده صورة ويقوم يرسمها بالضبط. كيف أنت، هل أنت من هذا النوع من

0: للرسامين
1: يعني. في ناس ما يحبوش الإنسان اللي ينسخ، يقولوا ما عندهش إبداع ما عندهش إبداع. بس أنا في البداية كنت دائما يعني أنقل عادي عشان أتعلم. بعدين لما كملت أتعلم رجعت أرسم من عندي، يعني أفكار من عندي أنا. بس هو فكرة النسخ نفسها أنا أحسها هي في حاجات ينفع تنسخيها، لو مثلا بورتريهات وجوه هكذا، في ناس اصلا يشتوا انه احد يرسمهم، وفي حاجه ما ينفعش تنقليها نسخ لصق، يعني ما بيكونش ممتع الموضوع لا للمشاهد ولا للذي رسم.
0: يعني مثلا الان لو مثلا في يعني لوحه مشهوره وانت يعني جيت انت ونقلتها،
1: هذا الذي اقولش عليه هذا مش ممتع، لانه اخذتي فكره شخص اخر، ما ينفعش تنقلي فكرة شخص أصلا هو فكر فيها، يعني إلا لو أنتي مثلا بتنقليها في سبيل التعليم عشان تتعلمي.
0: أيوة.
1: تتعلمي أسلوب مثلا التلوين حقه، أسلوب الإضاءات المدري إيش، هذا عادي تعلمي ونقولي، لكن أن أنتي تنقليها كأنها فكرة شنتي هذا الغلط
0: المزعج. جميل جدا. مثلا يعني خلينا نرجع للبدايات، بدايات دائما لكل شخص موهوب أو فنان أو إنسان، دائما أي شيء له في البدايات هو اللي يشكل أثر. يعني أول لوحة ليش يعني نسبت إلى الرسامة، يعني كذا ظهرتي للمجتمع أنه أنت رسامة؟
1: والله بما أني أنا كنت أرسم من زمان قوي فما عاد أذكر أيش أول لوحة، لأني كل ما كنت أرسم حاجة حتى لو كانت تافهة بي وأمي كانوا يشجعوني يحسسوني أنها مدري أيش.
0: جميل.
1: بس لما أول ما بدأت أنشر يعني على الناس كلهم، كانت في المعرض اللي حصل في مأرب قبل 5 سنين تقريبا. هناك في هذاك اللحظة أو في هذاك الوقت أنا بدأت أنشر رسوماتي هكذا على العامة.
0: يعني كم كانت؟ يعني أنت نشرتي عدة لوحات أو لا؟
1: 12 لوحة كان في، بس كان في عدة رسامات مش أنا وحدي
0: بس.
1: المعرض كان لعدة رسامات، كل واحدة شاركت بخمس أو ست أو سبع كثير يعني لوحات، وأنا كمان شاركت ب 12 لوحة. بعد ما كمل المعرض تكرمنا وفعلنا حفل ومدري إيش، ورجعت وزعت لوحاتي فعلتهن هدايا.
0: يا جميل. لكن مثلا يعني قريب أن أنت يعني مثلا أنت كنت في بيئة حاضنة من قبل، مثل صنعاء.
1: أيوة.
0: يعني ما كان معش مشاركات مثلا في المدرسة عند أي حد يطلب منك ترسمي له؟
1: في المدرسة كان معي كثير مسابقات رسم، كانوا دائما الأستاذات اللي يدرس عندهن كانوا دائما يخلوني أمثل الفصل أو أمثلهن يعني، وشارك في المسابقات، وكان معي دروع كثير من المدرسة، وكمان شاركت تقريبا في 2012 في مؤتمر الحوار الوطني.
0: جميل.
1: كان في فعاليات، وبعدين أخذوا من المدارس عدة مواهب رسامين وعدة مواهب ثانية يعني في الكتابة والقراءة ومدري إيش، وأنا كنت من ضمن الرسامين. فعلوا مسابقة وشاركنا فيها.
0: حل جميل. يعني كان كم كان عمرك وقتها يوم شاركتي؟
1: والله في 2012 تقريبا كنت 10 أو 9 والله ما عاد أذكر سوا، بس إني كنت صف 5 تقريبا.
0: حل. يعني يعني كيف أقول، يعني الرسام يتدرج يعني مثلا، أو يعني هل هو أنا أكيد إن السؤال معروف يعني إجابته مثلا يتطور، لكن مثلا هل هو يكتسب ألوان أخرى ما كان يعني يعني ما كان مهيئ لها أو موهوب لها؟
1: أيوة. يعني مثلا أنا في حالتي أنا ما كنت عارفة إني إذا جربت الرسم الرقمي أبدع فيه. لما جربته كان قصدي ان انا بس مبدعة في الانمي وفي الزيتي. بعدين لما مرة هكذا اشتريت تاب بالصدفة، يعني جربت البرامج حق الرسم الرقمي ومارستها وعادي وطلعت يعني
0: حل
1: بسيطة.
0: حلو جدا. يعني مثلا كيف مثلا الرسم الرقمي؟
1: الرقمي الذي يجي في اي جهاز، يجي في تاب
0: تلفون.
1: أيوة. في
0: هل عبر تطبيقات خاصة به؟
1: أيوة في تطبيقات يعني كيف أقول ليش، هم بيخصصوا بعض التطبيقات للفراشي بعضهم، يعني على حسب كل واحد في إيش بيرتاح من تطبيق.
0: حلو جدا. إذا مستمعينا الكرام أريد أن أنوه أو أذكر بأنه يمكنكم الاتصال والمشاركة معنا في هذه الحلقة عبر الأرقام التالية وهي الثابت 0630 4606. وأيضا الرقم يمن موبايل من يريد أن يتصل على هذا الرقم وهو 775113333. ويسعدنا تواصلكم معنا، ونذهب فاصل ونعود إليكم.

0: إذن عدنا من بعد الفاصل القصير مستمعينا الكرام، وأهلا وسهلا بكم وأهلا وسهلا بضيفتي على الاستديو. يعني لدي سؤال، وهو يعني من وجهة نظرش كفنانة أو كرسامة. يعني إحنا عندنا يلا مثل الكتاب، خلينا بتكلم على كتاب الشعراء، دائما ما يأخذ قصيدة الشهرة، دائما يأخذ كتاب شهرة كبيرة ويعني كأنه يطغى على الكل. مثلا أنا الرسامين دائما مشهورة لوحة الموناليزا، ما أعتقد أن في شخص ما قد مرت عليه أو ما قد شافها في تلفزيون. يعني كيف رأيك في لوحة الموناليزا؟
1: والله لوحة الموناليزا أصلا ما حد يقدر يدي رأيه فيها، لأن الموضوع أمر مفروغ منه. يعني اللوحة ما ينفعش واحد يدي رأيه في شيء زي هذا. بس أنا في نظري إن في كمان لوحة ثانية كان ممكن تأخذ نفس الصيت وأكثر. أنا من وجهة نظري أحس إنها فيها إبداع أكبر، أو فيها تصوير للمشاعر بطريقة أحسن. بس أعتقد الموناليزا أخذت هذا الصيت بسبب حقها القصة. الله أعلم، بس يعني هي هكذا اشتهرت لأنه في مجتمع أصلاً بيقدر هذا الشيء. لو كانت حصلت هذا الظاهرة مثلا حق الموناليزا في مجتمع عربي جاهل مثلا، ما كانش راح يحصل الذي حصل، يعني ولا كانت عاد تشتهر لهذا الدرجة.
0: صح، يعني مثلا هي أكثر يمكن لها مئات السنين.
1: قوي قديمها قوي.
0: يعني مثلا ليش احنا دائما يعني مثلا الشعر العربي، يعني او الشعر مثلا تسمع شعر اجنبي او شيء عادي ما يشدش، ولا تشوفي انه الشعر مربوط بالدول الغربيه او الشرقيه او اي دول اجنبيه دائما، لكن ليش الرسم، موهبه الرسم دائما يعني يطلع في ذهننا الاجانب؟ ليش؟
1: لان الاجانب يعني هذه الاجابه ما هيش يعني خلاص المصدر الموثوق، بس هذا هو وجهه نظري. الاجانب بيهتموا لهذه الجوانب الفنيه الذي تتكلم في الفلسفه والفكر، وخصوصا ان كمان الرسامين ما كانوش بس رسامين، كانوا حتى علماء في الرياضيات واحيانا في الفلسفه، ومعاهم حتى كتب ومدري ايش، فالناس كانوا يدعموهم، يعني يدعموا هذا الجانب. بس العرب الذي اشتهر عندهم الشعر ليش؟ لأن العرب يعني معروفين أصلاً بالفصاحة.
0: أيوة صح.
1: فكانت اللغة عندهم كشيء يعني بديهي، زي المعجزة الذي يتحاربوا فيها حتى أحياناً إيش يقولوا هذا المصطلح؟
0: لا والله مش المناظرة، هو شبهها صح؟
1: هذاك لما
0: جرير والفرس ده.
1: أيوة بالضبط هذا، ولا الاثنين. أيوة بالضبط. يعني فأحس العرب ما كانوش مهتمين بهذا الجانب الفني لهذه الدرجة. يعني ما قد سمعت إني في رسام، يمكن حاليا في، بس زمان ما قد سمعت إني في رسام اشتهر نفس الشهرة الذي بيشتهروا الرسامين حق الغرب.
0: وفعلا صح،
1: لأن الغرب بيقدروا الفن من زمان،
0: خاصة الإيحائي المخفي العميق.
1: أيوة.
0: هذا يذبهم أكثر. أيوة منا.
1: أيوة.
0: يعني إحنا يمكن
1: اختلاف بالفكر، يعني
0: هم يمكن وصلوا لمرحلة عمق في الرسم، هو أكثر شيء عميق. لأن الشعر كل شيء واضح، ما بالشعر عميق نادرا، وحتى الآن اتجهوا مثل الكتاب إلى الجهة مثلا العميقة، ما نالوا استحسان مثل الشعر أو الكتابة القديم الواضحة اللي هي يعني يقدر الإنسان يفهمها أو تأثر. يعني وبغيت أسأل شيء، يعني مثلا عادة إذا كنا عن الوطن العربي وإحنا كذا متدهورين في الرسم، فما بالش إذا كنا في اليمن؟ يعني مثلا كيف تشوفي إنه الرسم في اليمن؟
1: رسم في اليمن ما ينفعش إن حد يركن عليه كوظيفة أو كمصدر دخل أبدا، لأنه يعني إذا كان في العالم العربي الذي قدهم اتطوروا نسبيا عننا، وما حد يقدر ينكر هذا الشيء، مطورين أكثر مننا فكريا أولا قبل ما يكون
0: ماديا.
1: أيوة. وما حد اعتبر الرسم كوظيفة، فما بالش في اليمن. يعني إذا حد اعتبر الرسم وظيفة عايش فقير.
0: صح،
1: ما يقدرش يعيش يعني أصلا. فلازم الرسام الذي في اليمن يكون ياخذ الرسم كهواية، هواية وبس. إذا جاء من ناحيتها شغل كان بها،
0: جميل.
1: ما جاش هو هواية وبيستمتع فيها، بيفرغ الطاقة السلبية وبس. يعني
0: لكن الرسم مش هو رسالة؟ يعني مثلا إذا كان ذا المجتمع بذا المشاكل يعني وذا الوضع اللي ما يقدر يدعم حد، يعني الرسم هو رسالة
1: أكيد.
0: بس مثلا كيف يوصل الرسام رسالته؟ في مجتمع مثلا ما يقدر الرسالة عبر الرسم؟
1: والله هذا شيء صعب اصلا، لان انت اذا كان بالكلام بالثورات بالصحافه ما تقدريش توصلي رسالتش. انا اتكلم عن اليمن، ما تقدريش توصلي رساله، يعني الرساله سواء كانت بالكلام بالفيديوهات بالثورات، حتى احيانا ما تحصل مظاهره
0: حملات،
1: ايوه ما توصلش الرساله بسرعه، فما بالش لما يكون رسم وانت اصلا في اليمن، من الذي يعبر هذا الشيء؟
0: صح، يعني مثلا الدول اللي مثلا في، خلينا نقول القرن 17 او 18 مثلا، اتجهوا كان نهضة في المسرح، نهضة في الرسم، وقدروا يغيروا. يعني اغلب الناس يعني كيف لما خلوا الشعوب تثور وتعي حقوقها وان هذا ذي قاع فيهم غلط وان الحكام فساد، كان عن طريق مثلا الشعر،
1: كان هذا الشيء، كان هذا اعتقد انه كان جزء داعم، يعني يعني هو ما كانش الاساس الرسم والشعر وهذا الشيء، بس هو كان شيء مؤثر قوي بالنسبه لهم. احنا عندنا ما اعتقدش ان الرسم ممكن ياثر نفس التاثير اللي حصل زمان عند
0: بسبب ايش؟ التكنولوجيا،
1: بسبب الفكر، فكره الناس مش واعيين بهذا الشيء، يعني الناس مش ما يعني مش معتبرين الرسم انه اداه او وسيله يقدروا يستخدموها عشان يعبروا هكذا، معتبرين له هوايه زي اسمه بس، الا قله قليله ممكن تلقي نسبه، لانه ما ينفعش نعمم، في نسبه يعني تقدر الرسم وتقدر الرساله الذي واحد يحاول يطرحها في الرسمه او في اللوحه، يعني ويتداولوها عبر المنصات ومدري ايش، احيانا بيحصل هذا الشيء، بس انه كاساس ما بتأثرش أبدا.
0: صح، والله حزنت أنا والله. أنا معي مثلا، أنا ركز دائما في رسوماتش دائما ما تعبر عن الحرية، عن الإنسانية، في معش من الرسومات يعني خاصة الرقمية، أنا شفت اللي أنت تنشريها في موقع فيسبوك وفي إنستغرام. إيش الرسالة، رسالة بسملة من الرسم؟
1: والله أنا رسالتي، ما أنا عن نفسي ما أعبرش عن شيء خصني. أنا دائما لما أرسم أحاول أوصل مشاعر فئة، مشاعر ناس، يعني مش بالضرورة تكون الفئة هذه مهمشة أو مضطهدة أو أي حاجة، أنا ممكن حتى أجسد مرض نفسي في لوحة مثلاً، زي
0: يعني.
1: أيوة، أو مرض نفسي زي مثلاً ثنائي القطب، أو مثلاً متلازمة جوسكا، هذا الحاجة أنا أرجع أحاول أجسدها في لوحات، لأن هي أصلاً بتخليني أستمتع وأنا أرسمها، يعني انا من النوع الذي ما افكرش بردات الفعل، ما تهمنيش ردات الفعل هل تعجب الناس او لا، بس انا عن نفسي نوع لوحاتي يعجبني اجسد مشاعر وشعور فئات، احيانا تكون مضطهده واحيانا ما تكونش مضطهده، تكون بس يعني مثلا امراض نفسيه او شيء هكذا.
0: مثلا مغني او مثلا مغنيه ممثل، هل يكون مثلا المفضل لديش، او مثلا شخص يطلب منك عاده ترسم؟
1: ايوه يعجبني ارسم اللي احبهم بس ايوه، يعني اذا حد قال لي ان انا ارسم له شخص هو المفضل، انا ما متحمسش، يعني ارسم اللي انا يعجبني بس.
0: حل مثلا يعني له خاص، يعني ايش اول لوحه بعتيها؟ اذا
1: اول لوحه بعتها كانت واحدة من اللوحات اللي شاركت فيها في معرض الرسم حق مارب،
0: كان لجهة داخلية أو خارجية؟
1: لا خارج، ومش أنا الذي رسلتها، يعني كلمت أحد وسيط، يعني هو أخذها ووصلها للشخص اللي خارج. بس
0: يعني الرسمة، هل كان ممكن تقولينا إيش الرسمة مثلا، إيش كان مغزى الرسمة، أو من أين استوحيتي الرسمة؟
1: والله أنا هذاك اليوم الرسمة اللي رسمتها أو اللي بعتها كانت أول رسمة أرسمها بالألوان الزيتية.
0: أول رسمة،
1: أول يعني مرة، فما كنت فاهمة أصلا أنا إيش رسمت، يعني بس جمعت الألوان قدامي وشخبطت، مش شخبطت يعني مو رسمت، بس إنه ما كانش في بالي فكرة معينة
0: أو هدف أني بوصل لذا النتيجة.
1: أيوة، لا كنت بس بين أجرب الموضوع حق الألوان الزيتية ومدري إيش، في الأخير طلعت اللوحة حالي بعدها.
0: جميل، هم أصلاً في فئة يعني من الرسامين أكيد أنت تعرفيهم، يعني اللي يجوا يرسموا كذا في اللوحات ألوان، يعني أيوة. ألوان وتطلع رسمات مشهورة.
1: أيوة.
0: فهو نوع يعني من نوع الرسم.
1: أيوة، تجريدي تقريباً.
0: يعني هل تسمي عناوين اللوحاتش أو بس تسمي يعني ترسمي بس؟
1: لا مش دائماً، أحياناً أسمي. قليل قليل قوي اللي سميتهن، والباقية من غير عنوان. ليش؟ لأن نشتي الذي يشوفها هو الذي
0: يختار.
1: أيوة هو كل واحدة، كل واحد يشوفها تحسسه بشعوره وما تدي له الشعوري. أنا يعني
0: أذكر في معرض للرسومات، يعني كان يمكن في 2019، كان أظن طلع في البي بي سي، رسامة كانت فراغ، يعني اللوحة فاضية وسمتها الفراغ وبعتها ب$2 مليون.
1: فكرة هي بعت فكرة،
0: يعني ما بعت رسمة.
1: أيوة لأنه ما رسمت. أنت على ما تقولي هي فاضية، أنا ما شفتهاش.
0: إيه أنا ما هي فاضية، يعني يعني صفحة بيضة.
1: أيوة إذا بما أني يعني أصلا ما رسمت حاجة، فكانت هي بعت الفكرة،
0: بعت الفراغ.
1: بعت الفكرة اللي جت في رأسها، يعني ممكن تكون الفكرة عميقة لهذا الدرجة، بس مدري.
0: هل مثلا يعني الرسام لما يرسم، يعني الآن أنت لما ترسمي، هل هو يعتبر لون خاص بش؟ إذا كان أنت ما تتبعي، ما عندش أي شخص ترسمي مثله أبدا، يعني ما بش مثلا حتى ما تنسخي، بدأ تطلع على فكرة، هل هو يعتبر نوع من أنواع الرسم؟ أو أنت ترسمي لوحة جميلة فقط؟
1: هو ممكن يعتبروها الناس نوع، إذا شبهوه مثلا، إذا شفتي لوحة ومش مكتوب فوقها اسمي وعرفتي أن هي حقي، ساعتها يكون هذا نوعي، يعني أتعرفي أنه هذا النوع حق بسملة مثلا. بس أنا أقول أنه أنا معي نوع ما ينفعش، ما حد يحدد
0: بيكاسو.
1: نفسه
0: بيكاسو أخطر، يعني مش أخطر، يعني يعني جاب رسم جديد مختلف على الساحة في زمنه، على الساحة اللي كانت رسم مثلا، كان تعبيري، كان كذا رسوماتهم إيحائية عميقة، هو جاء كأنه مكعبات.
1: أيوة صح،
0: يعني واعتبر هذا اللون له.
1: ممكن هو يعني انجذب لهذا النوع من الرسم الذي قلتي مكعبات،
0: تركيبي أمدري إيش.
1: أيوة خلاص، زي الذي طرح هويته فيه،
0: يعني هوية. أنت إيش تقدري تسمي هويتش الآن في الرسم؟
1: والله ما عنديش حاجة معينة، لأني رسم كل الأنواع، يعني ما فيش حاجة معينة. بس في بعض الرسومات في ناس يعرفون إن هي حقي، يعني من صاحباتي مثلا أو الناس اللي يعرفوني، إذا شافوا اللوحة يعرفوا إن هي حقي من غير ما أقول إن هي حقي،
0: يعني فاهمين الطريقة، يعني
1: فاهمين الأسلوب.
0: حل يعني جميل جدا إنه يكون في تنوع، مثلا في إنه أنت تمتلك أكثر من طريقة في موهبتك نفسها.
1: أيوه.
0: بس ما في تخصص مثلا في أغلب الأقسام أو أغلب المواهب في تخصص تمسك جزئية مثلا. أنت الآن خلاص رقمي؟
1: حاليا رقمي، أيوه، لأنه السهل بالنسبة لي.
0: السهل،
1: أنا أحب السهل.
0: حل. ومثلا تقدري تتواصلي بجهات خارجية مثلا
1: عشان إيش؟
0: تبيعي رسوماتش؟
1: أيوة بتجي، هي بتجي عروض من الناس مثلا يشتروا. أنا إذا شفت الموضوع مناسب لي وافق، إذا لا أخ لا، في يعني في المجال موجود،
0: يعني صح برغم وجود الـ AI لكن يعني لا شيء يضاهي إبداع الإنسان.
1: الحقيقي مختلف، بس يعني إذا هو
0: مكلف، إذا هو مكلف فيتجهوا إلى،
1: أيوة، إذا هو مثلا شخص يشتي ينجز عمل إعلان أو تصميم أو شيء بيتجه للـ AI، إذا هو شخص يشتي شيء يعبر عن نفسه مثلا شيء حقيقي بيطلب رسام، يعني أو بيدور رسام حقيقي إنه يرسم له.
0: حلو جدا. إذا سوف نذهب لفاصل، ولكن قبل أن نذهب ننوه بأنكم يمكنكم الاتصال على الرقم الثابت 06-30-4606، وأيضا يمن موبايل 775-11-33-33.

0: إذن أهلا وسهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام لنكمل هذه الأمسية الفنية. وضيفتنا بسملة فيصل، أهلا وسهلا بك. نريد أن تتكلمي عن موضوع أنك طالبة إعلام. أنت طالبة إعلام مستوى ثالث إذاعة وتلفزيون حقيقي، كيف دخلتي قسم الإعلام؟
1: في البداية أنا ما كنت إعلام أصلا، أنا كنت في تخصص IT، وأنا لما كنت في صنعاء كنت أدرس IT. مع الأسف أو مش مع الأسف، لأن الظروف هذه كانت في صالحي إن أنا تركت IT وبعد دراسة سنتين.
0: يعني سنة ثانية كنتي؟
1: سنة ثانية تركت IT وجيت مارب، وكان التخصص الوحيد المتاح هذاك الوقت الإعلام، لأن باقي التخصصات كانت قد كملوا اختبارات القبول. فدخلت الإعلام، الحمد لله أنه أنا أصلا كان عندي ميول إخراجية، فقلت خلاص أنا أدخل الإعلام وتخصص في الإخراج، والحمد لله يعني وصلت هو عاد مفتوح
0: الحمد لله. كيف شفتي تخصص الإعلام بعد؟ يعني كان عندك تخصص مختلف لآيتي، كيف شفتي مجال الإعلام؟
1: مجال الإعلام هو صراحة يعني أسهل من الآيتي بمراحل، قوي سهل، لأنه يعتمد على النظري بس، وحسب الاستراتيجية حق جامعة إقليم 7، فهو أغلب المواد حفظ، ما فيش فهم. أنا كنت في الآيتي أغلب المواد حفظ، قصدي فهم. أيوة كنت أفهم أغلب المواد، يعني طبيعي برمجة ومواد رياضيات وهكذا، يعني لازم تفهمي، كان الموضوع صعب ومعامل كمان. بس الإعلام أغلب المواد نظري وتشتي حفظ، يعني المعامل مش كثير حتى. أيوة. للأسف هذا الشيء سلبي في الإعلام، بس الموضوع كان أسهل، يعني أسهل قوي.
0: بس بالعكس الإعلام يعتمد على الموهبة، بينما الآي تي عنده كأنها استراتيجية. أيوة
1: الآي تي مناسب للشخص اللي ما يشتيش،
0: يعتمد على
1: ما يشتيش يعتمد على موهبة، يشتي يدرس
0: يعني يتخرج ويشتغل. أيوة. بس الإعلام يعني حتى تقدر تزاول المهنة وأنت ما قد تخرجت،
1: إذا عندك حالتش
0: يعني مثلا وأنت فجميل يعني. بس كيف شفتي نفسك من بعد؟ يعني الرسم، موهبة الرسم في مجال الإعلام، هل يدعم الإعلام الرسم؟
1: في جوانب يدعمها،
0: مثلا
1: أبي كان زمان يقول لي أن أنا أتخصص في الكاريكاتور حق الصحف. زمان كان هذا الشيء مطلوب لأنه ما كانش في AI، المشكلة أن AI أخذ كل شيء،
0: الذكاء الاصطناعي هذا مشكلة. أيوة.
1: يعني في هذا المجال يدعمها الرسم، الإعلام يدعم الرسم، والرسم يدعم الإعلام في هذا المجال. وكمان بالنسبة للإخراج، في جانب من الإخراج بيحتاجوا أنهم بيحتاجوا رسام يرسم لهم ستوري بورد. الستوري بورد هذا هي تصور المشاهد على شكل رسمة،
0: يعني في البداية.
1: أيوة قبل ما تتصور.
0: أيوة.
1: فأنا كنت هذا الشيء أفعله من زمان، يعني كنت أفعل قصص كثير وأرسمها ومدري إيش. هذا الشيء أفادني لما دخلت إعلام، لما صورت إعلانات كنت أجي أتخيل المشهد في عقلي أول شيء وأرسمه، بعدين لما نجي نصوره على أرض الواقع يكون معي الرسمة على حسب الذي يشتيها، يعني نصورها حسب الرسمة، نصور المشهد حسب الرسمة. فهذا الموضوع يسهل هذا الشيء، هذا الرسم هكذا، يعني هذا
0: يعني كأنه وسع الخيال عندك، كان أعطاش خطة قبل.
1: أيوة خطة صح، يديلش خطة، تقدري بالرسم تفعلي خطة للمشهد اللي عتصوري. هو صح إن الآن تقدري تفعلي هذا الشيء حتى بالذكاء
0: الصناعي.
1: أيوة بس هو من زمان كانوا بيحتاجوا رسامين يفعلوا لهم الستوري بورد،
0: فيعني فائدة إنش رسامة وتكون.
1: أكيد أكيد.
0: جميل. كيف مجال الإخراج يعني البسملة؟
1: ممتع الصراحة، ممتع. أنا ما يعني من زمان كل إنسان لما يتفرج على مسلسل مثلا، المسلسل بيأثر فيه بطريقة. أيوة. أنت اللي يأثر فيه نفسيا، اللي يأثر فيه فكريا، اللي يأثر فيه تصرفاتيا. أنا كان يأثر فيني بحاجتين، أول شيء فكريا، ثاني شيء أجلس أستغرب ليش عندنا ما بيحصلش نفس الشيء.
0: يعني الدراما.
1: أيوة. يعني حقنا المسلسلات ليش ما بتتصورش بنفس
0: الكفاءة،
1: الدقة والكفاءة حق المسلسلات الأوروبية مثلا أو العربية،
0: بالرغم أن احنا نفس الكاميرا.
1: أيوة نفس الأدوات تقريبا، نفس الأدوات، بس الفكرة نفسها أو الإبداع مش موجود.
0: رتم نفس الرتم.
1: أيوة
0: نفس.
1: أو كمان ما بيغذوش نفسهم، ما بيغذوش نفسهم عقليا يعني. لما تشوفي نظريا المشاهد أو المسلسلات ما بيتغذاش عندهم العقل بسبب المشاهد هذه.
0: فهمت يعني كذا كأنه يظهر لك الموقف مثلا، في موقف مثلا زعل ما يخلي الموضوع أنه أنت تستنتج إنه زعل، يظهر يعني يتشاتم قدامك وأنت تدري إنه زعل.
1: أيوة
0: ما يحركوا عقلك، ما يوسعوا دائرة
1: بالضبط. هكذا هذا اللي يقصده هو. كمان أنا اللي يقصده الشيء الثاني أنه الإنسان لما يتفرج على مسلسلات زي الذي كأنه بيدرس، كأن أنت بتاخذي معلومات تفيدش هكذا. عندنا أحس المخرجين أو حق المسلسلات طبعا ما بيستفيدوش، ما كأنهم شافوا مسلسلات، يحسسوني أنهم بيفعلوا مسلسل من غير ما أول مرة يعني، كأنه فعل مسلسل ما قد شافش من قبل مسلسل.
0: بس ما تحسي إن في قيود مثلا؟ مش شرط أنها تكون قيود مجتمعية مثلا، مثلا تشوفي بيئتنا مثلا ما تنتج بذا الشكل اللي يعني مثلا بعض الأحيان شيء يوقفك، شيء معيق إنه ما تصل نفس الفكرة اللي عند الخارج. بس حتى أشعارنا كتبنا ما هي بنفس الكفاءة، بالرغم من إن إحنا يعني عندنا كتاب،
1: لأن كل واحد بيهاجم الثاني. أنت داري على فكرة في نفس الفريق نفسه يعني الفريق، ما نقولش المجتمع، صغري الدائرة وشوفي الفريق نفسه اللي بيشتغل على العمل مثلا إعلان أو المسلسل، يجي هم بينهم بيتهاجموا. إذا واحد ادى فكرة مثلا حالية أو خارج الصندوق ومدري إيش، الفريق نفسه بيحطمه، فما بعدش بعدين بالمجتمع.
0: صح.
1: إذا كان الفريق نفسه بيحطمش يعني ما بيتفقوش يعني، ما بش تعاون بينهم، ما يعني عشان هكذا تكوني تشوفي مثلا في واحد في هذا الفريق عنده إبداع بس باقي الفريق مش متفق معه، خلاص يضيع اللي عنده إبداع يضيع.
0: احنا كأنها مهنة يعني، كأن احنا خلينا حتى الإبداع مهنة.
1: أيوة.
0: نكسب رزق منه وخلاص،
1: كل شيء منهجي زيادة على اللزوم.
0: يعني انت مثلا كيف مثلا تحاولي انه انت تغيري مثلا في الإخراج اللي تسويه، مثلا الأعمال اللي كنت سويتيها كيف تستلهمي الفكار كيف؟
1: انا اشوف ان الشيء اللي يغير الأعمال هو اول شيء الفكرة، يبعد الواحد عن الأفكار المستهلكة. خلاص كفاية يعني، مش دائما نفس المواضيع نناقشها، مش دائما نفس المشاهد، مش دائما نفس الأساليب. الكوميديا حتى قديم مستهلكة، خلاص ما عاد بتضحكش يعني. كل شيء يحتاج تجديد، ما عاد فيش حاجة جديدة يعني. كل شيء الآن مثلا أيجي رمضان هتشوفي كل المسلسلات نفس السنة الأولى، كلها في قرية، كلها الشيخ مدري من والشيخة مدري من، ما بش تجديد. هو إذا في فكرة الباقي كله عايسبر، لكن ما بش فكرة أصلا.
0: يعني أنا يمكن أنتقد المسلسلات وأنا مالي دخل يعني، مش مخرجة، بس بنتقدها من ناحية الفكرة بنفس الطريقة يعني. مثلا إحنا في وضع أن إحنا نشي نقوم المجتمع فكريا، إحنا في وضع حرب. أيوة. في وضع مشاكل، فالواجب أن في مسلسل كذا يوقظ العقل، الطفل يشاهد يتغير، الأم الأب يعني الأسرة الأصدقاء يعني، حتى يناقش المسلسل، مش إن إحنا نلقط شخصية مثل المسلسل ونشهرها ويبقى كأنها زبقة أو نكتة.
1: أيوة بالضبط. يأخذوا المسلسلات كوسيلة إنهم يشهروا شخصية يرجعوا يستخدموها بعد رمضان في الإعلانات
0: وخلاص،
1: والتيك توك والمدري إيش. أما إنه حتى لما يقولش عن ناقش قضية، القضايا اللي بيناقشوها قد لها هي نفس القضايا من 2006 ما تغيرتش يعني، مقتنعين بقضايا معينة، ما كأنوش في قضايا ثانية ممكن
0: نناقش. وتغيرت.
1: أيوة في قضايا جديدة ظهرت ما بيناقشوهاش. ليش؟ لأن حتى مناقشة القضية هذه بالنسبة لهم عيب، ما يقدروش يناقشوها، يشتوى القضايا التقليدية حقهم هذك، زواج القاصرات، التعليم مدري إيش، الخروج من التعليم مدري إيش، هذا الحاجات التقليدية،
0: عدم تدريس الفتاة.
1: أيوة في قضايا جديدة، في مشاكل جديدة بتحصل ما بيناقشوها.
0: وكلها مشاكل الحرب وتأثير الحرب. أيوة. على المجتمع
1: في مشاكل ما بيرضوش يناقشوها، أو ما عندهمش القدرة أنهم يناقشوها، بيحسوها عيب، يمكن بيحسوها ما هيش مشكلة أصلاً عشان يناقشوها. مش انا داري ايش الفكره بالنسبه لهم، بس انه في نقص وفي قويه رجعيه فيها حقنا المسلسلات.
0: حلو. أنت الآن كمخرجة يعني أنت نوعا ما مستقلة الآن صح؟ مخرجة مستقلة.
1: أيوه.
0: يعني مثلا كيف تنظمي مثلا الأعمال؟ كيف مثلا هل معش فريق؟ هل كيف تسوي؟
1: أنا معي فريق في ال يعني ما ما ما كنت طالبة إن أنا أشتي أكون فريق ولا شيء. تكون لا إرادي أنا الفريق هذا. أنا حل. وصاحباتي يعني
0: حل.
1: واحدة مصورة.
0: أيوة.
1: والثانية هالذي مذيعة أنتي.
0: جميل جدا.
1: والمخرجة وكمان معنا مونتاج.
0: معنا علاقات عامة.
1: أيوة ومعنا علاقات عامة. يعني في فريق هكذا وقت ما نحتاج نصور شيء بنتجمع وبنفعل هذا الشيء.
0: حلو جدا. مثلا أنتوا الآن في رمضان أكيد على عند يعني أنت كمخرجة في ناس مستقلين يشتوا أعمال، هل فيش طلبات مثلا؟
1: أيوة في طلبات، وعاد إحنا بنحاول إن إحنا نطلع أفكار جديدة، لأن إحنا ما نشتيش نكون زي اللي بيظهروا دائما، يعني نشتي نتميز نوعا ما. فعاد إحنا بنفكر إيش نفعل.
0: حلو. وين تشوفي التميز؟
1: التميز لما واحد يدي شيء جديد، هو كل شيء بيتمحور حول الفكرة.
0: حلو. الآن بسأل السؤال يمكن حساس، يعني رسامة مخرجة هذا يعني هذا الموهبة وهذا المهنة نادرا ما تكون في المرأة اليمنية. وأنا ما أستنقص من المرأة اليمنية بهذا الشكل، وأنا أدري إن في قيود حاصرت أنا ما تكون ذا المواهب طالعة وذا المهنة موجودة. كيف تشوفي تقبل المجتمع؟
1: المجتمع اليمني بالنسبة للمرأة اليمنية يعني، واليمنية بالذات، لأنه إذا هي مش يمنية المجتمع اليمني بيتعامل معها بأسلوب آخر. يعني فالمجتمع اليمني يتقبل عمل المرأة اليمنية طالما هو محصور في شيء له علاقة بالبيت أو شيء تربوي. إذا خرج هذا الشيء عن البيت وعن التخصصات التربوية الذي في المدارس وفي البيت ومدري إيش، يبدأوا يهاجموها لأنهم يعني ما مش متقبلين إن المرأة ممكن
0: تكون قوية،
1: ممكن يعني توصل لمراحل يعني تكون فيها صاحبة قرار. وكمان يعني ما يحبوش انهم يشوفوا يعني لما يشوفوا مرأة ما يشوفوش تأثيرها. يعني اذا جيتي طرحتي ولد وبنت، رجال ومرأة في اليمن في نفس المنصب، مثلا مدير مدرسة ومديرة مدرسة،
0: ايوه
1: هم ما يحاربوش الرجال، يحاربوا المرأة لانها مديرة مثلا، ما يشوفوش تأثيرها في المدرسة كيف بتدير المدرسة، لا يحاربوها هي إن هي مديرة ليش مثلا، مع أنه أنا قلت ليش في الجانب التربوي عادي، بس بنديلش مثال. بالنسبة للرجال حتى لو أدار المدرسة بشكل سيء ما حد بيلاحظ ولا حد بيتكلم، خلاص الرجال. لذلك المرأة بيتصيدوا لها الأخطاء يعني على أي شيء، فما بالش يعني لما تكون في مجال إعلامي.
0: صح.
1: الموضوع بيكون أصعب
0: فعلا. ومثلا خليني بس اتطرق، لانه انت قلتي انا اشوف مثلا سياقه السياره دائما مثلا يهاجموا على النساء ويطلعوا نكت وهاشتاجات.
1: أيوة
0: يعني انه النساء نساء، واكثر الحوادث او كل الحوادث من يسببها الرجال. لذلك يعني خلونا نخليها حلقه نسويه ابداعيه نسويه. لا فعلا هذا الناقش يعني خاصه ان احنا في مجالات يعني تحارب برغم ان احنا
1: بعدين اصلا المراه لما يشوفوا هم اول ما يشوفوا مراه بتسوق سياره بيبداوا يضايقوها. فلما هي ترتبك وهي بتسوق او ما تدرش وين تخطى مثلا، يرجعوا يقولوا هي اللي ما تقدرش تسوق. طيب لا تضايقوها، شو هي عتقدر تسوق عتخطى في طريقها عادي، لا يضايقوها. ولما تغلط يرجعوا يقولوا لا انت ما تعرفيش تسوقي.
0: صح. هي هذا المشاكل. يعني هل أعمالش مثلا الإخراجية ميدانية؟
1: في ميدانية وفي
0: يعني المصورة.
1: حلو.
0: وإن يعني تشوفي الإبداع، إبداع بسملة في الإخراج أو في الرسم؟
1: الرسم هذا شيء مفروغ منه من زمان يعني، بس أنا الذي أنا أشتي أبدع فيه يعني فعلا وأشتي أركز عليه هو الإخراج.
0: حلو. تشوفي يعني مثلا كدراسيا هل الإخراج يحتاج يعني كدراسة يعني
1: أكيد.
0: تخص مثلا أنا أشوف أغلب الجامعات، لو أنا بقاطعش يعني أغلب الجامعات مثلا يدرجوه تحت قسم الإعلام.
1: أيوة.
0: بينما هو غلط، الواجب إنه قسم الحالة.
1: أكيد. أيوة. في تخصصات أنا صراحة يعني في في جامعة إقليم سبا، مش بس جامعة إقليم سبا، الجامعات اليمنية كلها. أنا درست في جامعة من قبل وشفت تخصص الإعلام فيها مهمش نفس الشيء. يعني ما أدري ليش لا عند تخصص الإعلام خلاص يتعاملوا معه كأنه شيء ثانوي، لا بيفعلوا له معامل ولا بيفعلوا له خطة تدريسية زي الناس، ولا
0: تجديد للمنهج،
1: ولا بيعطوا الطلاب فرص انهم يظهروا مواهبهم، ولا في تدريب ولا في شيء. كل الذي معانا ايش؟ ملازم وقاعات وحفظ وبس. الذي يشتي يتخصص في مجال لازم يخرج يدور اذاعة او يدور قناة، واذا ما لقيش
0: يبقى في البيت،
1: خلاص يجلس في البيت او يصير يدور له من حل الخارج عشان يدرس في الخارج. ما في في الجامعة اعلام، يعني معامل إعلام، معامل تصوير مثلاً، معامل إخراج، ما فيش.
0: ما بش مثلاً حتى مادة إخراج معنا مادة يمكن نلقاها سنة.
1: أيوة أنت داري، حتى يعني أكيد أنت داري حتى التصوير، يعني التصوير محتاج أنه يكون فيه معمل فيه كاميرات
0: خاصة بالجامعة.
1: أيوة، لكن إحنا الذي درسناها إيش؟ ملزمة النظرية، يقول لك زاوية التصوير من اليمين، زاوية التصوير من الشمال، من فوق، من تحت، وبالأخير أيوة، وبالأخير لما تعترضي يقول لك لا قد درسناكم في الملزمة. إيش أفعل أنا بالملزمة؟ أقدر أخذها من أي موقع إنجليزي وأقراها وخلاص. أنا أشتين عملي أدرس عملي عشان أقدر أطبق. لذلك إحنا يعني الإعلام، أنا ما ألومش أحد يعني
0: بعينه، يعني
1: بيسخر من الإعلام، من تخصص الإعلام في اليمن، ما ألومهمش، لانه اصلا التخصص مش واخذ حقه، ما حد اداله حقه من الاهتمام، المعامل، التدريس، هكذا. ما بش يعني
0: بالرغم يعني ان الاعلام واجهت الدول، انت تواصل الدول يعني. أيوة. سواء بابداعها، بموهبه، بسياستها، بين عبر الاعلام.
1: ايوه، عشان هكذا بيطلعوا كم من واحد اعلامي لا يقدر يقرا ولا يقدر يكتب، وحقها الإملاء حتى غلط، لأنه كل الذي فعله في الجامعة هو أنه حفظ التعاريف وحفظ ليش عدد وصح وخطأ بس.
0: بس مثلاً الإخراج مثلاً، أنت تشوفي مثلاً يعني أنا يعني مثلاً أشوف السينما الكورية تألقت في آخر فترات، مثلاً الأمريكية لا يعلى عليها
1: أكيد.
0: يعني أنت تشوفي مثلاً اللي بتنمي موهبة الإخراج عندك، او ان تقولي ان تشوفي انه ميولش لاي دراما او اي اخراج دراما؟
1: انا ميولي، رغم ان العرب يعني حقهم الدراما والمسلسلات مطوره يعني مقارنه باليمنيه 1000 مرة، بس انا الذي احاول اتعلم منهم هم الاوروبيين الصراحه، لان حتى الكوريين، الهنود، الاتراك، العرب، كلهم بيتعلموا منهم
0: الاوروبيين.
1: لانهم صراحه يعني عندهم امكانيات. تجي تشوفي مثلا مسلسل هاري بوتر، زمان كان ما عاد اذكرش في 2000 وكم صوروه، بس لما تجي تشوفي يمكن بس امكانياتهم كاني في 2030 حتى مش 26. الموضوع غريب يعني، لذلك كل الناس بتعلموا منهم.
0: صح. يعني مثلا انا يعني كنت بقول يعني باخشر الان الاسئله. اللوحه المفضله لديش؟
1: لوحه مفضله، اللوحة المفضلة هي اللوحة الذي ضاعت علي وأنا شليتها معي لا صنعة، وبعدين طرحتها في مكان وضاعت علي. ما عاد أذكرش يعني بالضبط أنا ليش رسمتها، بس إن هي كانت قوي كانت تعجبني، حتى كنت دائما أطرحها في أي مكان، في بروفايل مثلا، في غرفة، في أي شيء أطرحها هي. ولما سافرت شليتها معي وضاعت، ما اعرف شو اوصفها ليش، بس انتي تعرفيها.
0: انا قد شفتها. أيوة. جميله، فيها الوان.
1: ايوه بالضبط هذيك.
0: هاي جميل. ومثلا خلينا مثلا انتي قلتي نشيت ان انتي تتعلمي من الاوروبيين، يعني مثلا وذكرتي هاري بوتر، يعني فكان السؤال هو ايش اللي يعني الطريقه اللي تتعلمي منها الاخراج؟
1: يعني اتعلم كيف بيربطوا بين المشاهد، أتعلم كيف يخلوا يعني الممثل يبان أنه ما يمثلش، كيف يخلوا
0: يعني
1: يربطوا بين الجزء الخامس والأول بطريقة يعني تفجعش، أنه يدولش مثلا ممثل من الجزء الأول في الجزء الخامس قد مات مثلا، هم يدوه كذكرى أو كشيء هكذا بنفس الشكل، ما يتغيرش حتى، ما كأنهش عدت سنين على هذا الجزء أو ما يتغيرش الموضوع. يعني خليش لما تتابعي المسلسلات الأجنبية تتعلمي حاجات كثير وتستغربي ليش العرب ما يقدروش يفعلوا ساعهم، مع أنهم معاهم نفس الشيء، معاهم صح. كل شيء، وزد مع الـ AI يعني سهل لهم كل حاجة، يقدروا يفعلوا أفكار. يعني حتى جاي تشوفي مثلا كل الأبطال الأميرات حق ديزني هذول كلهم هذول ظهروا من عند الأجانب، العرب ما فيش معاهم هذا الحاجة، ما قد طلعتش أفكار هكذا غريبة من عند العرب. زي مثلا
0: معنا مسلسل سلمى فاز المرة في جي أورد،
1: إيش كان؟ أنا ما أعرف إيش سلمى، أنا
0: تقليدي يعني أكيد أنا همزح. فيعني معي فبغيت أسألك مثلا يعني عن الإخراج، يعني كيف أصغلش السؤال اللي أشتيه؟
1: صيغي
0: مثلا إيش نحتاج؟ هل القصور من عند الممثلين؟ أو هل المخرج بعينه هو السبب في أنه في تدهور في المسلسلات؟
1: المخرج بيستهتر بيدي الممثل الحاصل، وفي كمان أنهم يعني لما يشوفوا رمضان قدو قريب يحس أنه لازم يكون هو الكل معها عمل، فيدي الحاصل القصة، الحاصل ممثلين، الحاصل كل شيء، الحاصل أهم شيء يخرج بعمل يعرضه في رمضان ويرجع له أرباح أو يرجع له إعلانات أو مدري إيش. ما يفكرش أنه إذا فعل عمل لازم يكون على أكمل وجه. فالغلط مش بس من المخرج وكمان الممثل ما بيحسش بالمسؤولية أنه لازم يمثل الدور يعني بمصداقية. هو كمان الذي يمكن الداعمين ما بيدوش ميزانية زي الناس، يمكن في حاجات كثيرة، يعني كل واحد ما بيديش عمله على أكمل وجه، لذلك الأعمال ما بتكونش جيدة
0: ذاك الشكل. مثلا أين مستقبل المخرج مع الـ AI؟ أين مستقبل المخرج؟ هل هو مثل مستقبل المذيع؟
1: لا ما أعتقد
0: على المحكم
1: يعني المذيع يعني يقدروا يدوا بداله صوت مثلا،
0: بس ما يقدروا شكل، ما أدري والله إذا قدروا
1: إلا شكل كمان
0: قدبة.
1: أيوة الإخراج، أنا أعتقد الإخراج هو يمكن يعني. يأخذها الـ AI، بس ما أعتقدش لأنه يكون باين أنه هو شيء يعني كيف شيء آلي إلكتروني يكون باين، لكن لما الإخراج هو تحسيه لازم يكون من إنسان، لازم يطلع من إنسان.
0: والله حتى المذيع ضروري يكون من إنسان
1: لازم
0: والله
1: لازم
0: حتى المذيع والله مسكين. لكن يلا، هل يعني ما يعني في أمان على مستقبل المخرج؟
1: أنا أتوقع هكذا والله أعلم، يعني إذا كان قد أخذ عمل الطبيب اللي بيفعل العمليات جراحية ما يأخذش عمل المخرج، ممكن يأخذه
0: بإذن الله إنه يكون مساعد مش معاجم.
1: المفروض يكون مساعد هكذا صح.
0: إذن كلمة أخيرة إذا أردت أن تسمعيها يعني كطموح، إن بسملة كرسامة ومخرجة بعد أيام إن شاء الله نشوفها،
1: إن شاء الله يعني أقدر أفعل أعمال أقتنع بها أنا أولا قبل ما يقتنع بها أي أحد، لأنه أشتي أطور شوية في المحتوى. أول مسلسلات اليمنية إذا قدرت إن شاء الله
0: بإذن الله.
1: أيوة
0: بإذن
1: الله. وبس هذا
2: والله لن ننجح، والله لن ننجح بمناطقية، والله لن ننجح بقبلية، والله لن ننجح بحزبية، والله لن ننجح بفئوية ولا مذهبية، إلا بحمل المبادئ التي ناضل من أجلها الآباء والأجداد.
3: إذاعة مأرب، هويتكم وصوتكم المسموع. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.
4: أخي المواطن، أختي المواطنة، مطالبتك بفاتورة شراء الأدوية والمستلزمات الطبية يحميك من الاستغلال ويساعد الجهات المختصة في ضبط المخالفين. مع تحيات مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
5: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب. نهيب بالجميع كباراً وصغاراً الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان. والله الموفق.
6: أخي المواطن، استهلاك التيار الكهربائي بدون دفع الرسوم وتركيب العدادات نوع من أنواع سرقة المال العام، وذلك يعتبر جرم شرعي وقانوني ويعرضك لقطع الخدمة. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
7: الجيش الوطني هو الحارس الأمين على الإرث النضالي الوطني لثورتي سبتمبر وأكتوبر وصمام أمان النظام الجمهوري.
8: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
9: عزيزتي ربة المنزل، الاعتماد على أطفالنا الصغار في إخراج القمامة يعرضهم للمخاطر ولا يضمن وضعها في البرامج المخصصة لها، فاحرصي على سلامة أطفالك ونظافة مدينتك بالتزامك بتعليمات النظافة. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: ونؤكد لكم باسم القيادة السياسية أننا سنقف بإذن الله رغم الظروف ورغم ما يحيط بنا من قضايا من عراقيل على المستوى الداخلي والمستوى الخارجي، إلا أننا سنقف بإذن الله حتى نستعيد دولتنا بوجه أو بآخر. كان بالسلام عبر الأمم المتحدة فهو المطلوب، ما لم فبأبطال القوات المسلحة والأمن المقاومة الشعبية نستعيد السلام ونفرض السلام.
1: إذاعة مأرب، صوت ينبع من أرض التاريخ وصدى لحضارة لا تنطفئ.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، في حال وجود أي مخالفات تخص الصيدليات أو وكالات بيع الأدوية يرجى الاتصال على أرقام الشكاوى 06-302-223 777-781-343 أو عبر المنصة الموحدة. مع تحيات مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
3: الجيش الوطني صخرة الصد العروبية لمواجهة المد الفارسي في شبه الجزيرة العربية.
4: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
5: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، تكتسب المناطق الأثرية والتاريخية أهميتها من كونها امتداداً لتاريخك وحضارتك اليمنية العريقة التي نفاخر بها جميعاً، وبكونها أيضاً مصدراً اقتصادياً سياحياً يعود على الجميع بالخير والنفع، فلا تعبث بها ولا تكتب عليها ولا تسمح للآخرين بذلك.
4: أخي المواطن، يحظر قانون نظافة العامة رقم 30 ترك المواشي سائبة في شوارع المدن، ويعتبرها مخالفة تعرض صاحبها للمساءلة كونها تتسبب في عرقلة جهود النظافة وتعبث بأشجار الزينة والعشب الزراعي في المساحات الخضراء. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

0: أخي المواطن، الربط العشوائي للتيار الكهربائي دون وجود المهندس المختص من مؤسسة الكهرباء يشكل خطراً على حياتك ويكون سبباً في وقوع الحرائق ويعرضك للمساءلة القانونية. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
1: الله أكبر يا شباب.

موجز الثالثة عصرا من إذاعة ماري بإذاعة الجمهورية اليمنية، مرحبا بكم. التقى عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت سالم أحمد الخنبشي عددا من أعضاء مجلسي النواب والشورى لمناقشة الأوضاع العامة في المحافظة ومستجدات الملفات الخدمية والأمنية، وفي مقدمتها قطاع الكهرباء والجهود المبذولة لضمان استقرار الخدمة وتحسينها خلال المرحلة القادمة. استقبل دولة رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شائع محسن الزنداني أمس سفير جمهورية روسيا الاتحادية لدى اليمن يافين غي كودروف، حيث جرى بحث مجالات التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين والفرص المتاحة لتوسيعها خاصة في مجالات الطاقة، إضافة إلى مستجدات الأوضاع على الساحة الوطنية والإقليمية والدولية. أعلن صندوق الجائحة العالمي اختيار الجمهورية اليمنية لتولي المقعد الأصيل لدائرة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى ضمن فئة الدول المستثمرة المشاركة في مجلس إدارة الصندوق، وذلك للفترة من يونيو 2026 حتى مايو 2028. وأكد وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم محيبح في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية السبا أن اختيار اليمن لهذا الموقع يعكس ثقة دول الإقليم بدورها وقدرتها على تمثيل مصالح الدول الدائرة في مجلس إدارة الصندوق، مشيرا إلى أن اليمن ستعمل بروح الشراكة والتشاور لتعزيز أولويات الأمن الصحي والوقاية من الجوائح والتأهب لمواجهتها بما يسهم في خدمة الدول الأكثر احتياجا. استعرضت سفيرة بلادنا لدى الولايات المتحدة الأمريكية جميلة رجاء مع وفد من طلاب قسم العلوم السياسية بجامعة ويسكونسن ميلوكي المستجدات الراهنة والتطورات الدولية والإقليمية وانعكاساتها على الملف اليمني. أجرى المجلس الطبي على أمس امتحان تقييم الكفاءة المهنية الكتابي 179 ل179 كادرا طبيا وصحيا في 17 تخصصا مختلفا في مستشفى الأمير محمد بن سلمان بالعاصمة المؤقتة عدن، وذلك ضمن جهود المجلس الرامية إلى تعزيز جودة الخدمات الصحية والارتقاء بمستوى الكفاءة المهنية للممارسين الصحيين. استكملت في هيئة مستشفى مأرب العام عملية التركيب لمنظومتي طاقة شمسية بقدر 55 كيلومتر وحفر بئر ارتوازية بعمق 180 مترا وإعادة تأهيل البئر القديمة ضمن مشروع تحسين خدمات المياه في الهيئة الذي تنفذه مؤسسة يماني للتنمية والأعمال الإنسانية بتمويل من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية من خلال متري منصة ساهم. ختام الموجز، نلتقيكم في رشة الخامسة في أمان الله.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: معركتنا المصيرية لاستعادة مؤسسات الدولة ستظل هدفنا الجامع، وسنمضي قدما في توحيد أبناء شعبنا في الداخل والخارج ضد انقلاب وإرهاب الميليشيات الحوثية والمشروع الإيراني الداعم لها.
1: إذاعة مأرب، روح الانتماء ونبض الأصالة. روح الانتماء ونبض الأصالة. إذاعة مأرب 87.5 أو 88.5 أو 89.5. أخي المواطن، أختي المواطنة، مدينتنا عنواننا، وتعزيز المشاركة المجتمعية في الحفاظ على النظافة سبيلنا لتصبح مأرب عنوان النظافة والجمال والإنجاز الذي يفخر به الجميع. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين محافظة مأرب.

0: أخي المواطن، مبادرتك للتجاوب مع اللجان وتركيب العدادات لمنشأتك أو محلك دليل قطعي على ارتباطك الوثيق بالدولة ونزعتك لحب النظام والقانون. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
1: أخي المواطن، أختي المواطنة، أثناء زيارتكم لسد مأرب وقنواته التحويلية يمنع منعاً باتاً على الاقتراب من المياه أو النزول فيها للسباحة لما يسببه ذلك من مخاطر مؤكدة على حياتكم وحياة أبنائكم. مع تحيات إدارة الدفاع المدني بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
2: إذاعة مأرب، أنتم في ضيافتنا 89.5.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية في الجنة. اللهم وآت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته. اللهم يا أرحم الراحمين، نسألك أن تغفر لنا ذنوبنا، وأن تكفر عنا سيئاتنا، وأن تتوفانا مع الأبرار يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، وشفاء صدورنا، وجلاء أحزاننا، وذهاب همومنا وغمومنا يا أرحم الراحمين.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ها نحن نلتقي مجدداً مع الأمل. العيش مع الأمل هو في حقيقة الأمر دافع كبير للعيش بسعادة في هذه الدنيا. الحياة ليست صفحة واحدة، الحياة صفحات عدة، ليست كلها سواد، وإنما السواد يتلوه بإذن الله سبحانه وتعالى ما يقشعه فيتحول إلى بياض ناصع. يوسف عليه السلام عاش في أمل ووصل إليه، يعقوب عليه السلام عاش في أمل ووصل إليه، وكل من يعيش لأمل ويعمل بالأسباب ويثق بربي وبمسبب الأسباب بإذن الله سبحانه وتعالى يصل إلى نتائج طيبة ترضيه وتسعده في هذه الحياة. هذا يعقوب عليه السلام ما كان يصبر على فراق يوسف، ولذلك عندما جاء إخوة يوسف ووضعوا الحيلة حتى يأخذوه من أبيه، مانع يعقوب عليه السلام أشد الممانعة في بداية الأمر. لماذا؟ لأنه لا يطيق فراق يوسف للحظات. ما لك لا تأمن على يوسف وإنا له لناصحون، أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون، قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. لكنهم أصروا على أخذه فأخذوه من أبيهم وتوجهوا به إلى مكان حيلتهم وعادوا إلى أبيهم، يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل. إخوة يوسف صوروا لأبيهم أن الذئب بالفعل قد أكله، لكن يعقوب عليه السلام قال صبر جميل، فمن طلت عليه حيلتهم. وعاش يعقوب عليه السلام فترة من الآلام لفقدان يوسف عليه السلام،

ولده وحبيب قلبه يعقوب عليه السلام، الذي ما كان يصبر على فراق يوسف للحظات، ها هو اليوم يفارقه يوسف عليه السلام لسنوات، لكن شعلة الأمل لا تزال متقدة في قلب يعقوب عليه السلام. تمضي الأيام ويصبح يوسف عليه السلام عزيز مصر، وتصيب المنطقة كلها، يصيبها قحط شديد. ألجأ الكنعانيين أن يتوجهوا من أرض فلسطين إلى مصر لأن فيها العزيز، واتخذ سياسة حكيمة في المحاصيل وتخزين المحاصيل في سبع السنين أو في السبع السنين التي كانت تعبر عن الرخاء، اختزنها لأيام القحط التي حلت على الناس جميعا. ذهب إخوته إليه ونظروا إليه، عرفهم وهم لا يمكن أبدا أن يكونوا متصورين للوضع، لا يخطر ببالهم في يوم من الأيام أن يوسف عليه السلام أصبح عزيز مصر. يوسف عزيز مصر لا يمكن أن يخطر ببالهم، لأنهم قد تخلصوا منه وباعوه رقيقا عبدا، فكيف به يصبح عزيزا؟

تمضي الأيام وتستمر معاناة والدهم، ويأتي يوسف عليه السلام ليشترط عليهم في العام القادم أنه لن يصرف لهم شيئاً إلا إن أتوا بأخ لهم من أبيهم. هم قصوا عليه القصة وسألهم عن أبيهم وعن عددهم وأخبروه بالقصة كاملة، فاحتال يوسف عليه السلام وأمرهم بأن ينظروا أخاهم الأصغر، فجاءوا إلى أبيهم وبدأوا يراودونه في العام المقبل. منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون. وهو لا يزال يعاني من نفس الآلام السابقة، آلام فراق يوسف عليه السلام، ما زالوا به حتى أقنعوه بأن يأخذوا معهم أخاهم حتى يزدادوا كيل بعير. في العام المقبل أخذوا أخا يوسف وتوجهوا به إلى يوسف عليه السلام. يوسف عليه السلام احتال حيلة أخرى حتى يحتفظ بأخيه، فجاء موضوع صواع الملك وأعلن بعد أن جهزهم وجهز راحلتهم، أعلن ونادى في القوم مناد بأن صواع الملك قد سرق، والمتهم بسرقته هذه القافلة التي جاءت من فلسطين، قافلة الكنعانيين. يبدأون بالتفتيش بعد أن أنكر أبناء يعقوب النبي أن السارق يمكن أن يكون منهم. أيتها العير إنكم لسارقون. سرقوا ماذا؟ سرقوا صواع الملك. فبدأ عزيز مصر يفتش الراحلة، ما جزاؤه إن كنتم كاذبين؟ عندما أنكروا قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه. ما الحكم في من كان هو السارق؟ الحكم أن يظل هو عبداً عند الذي سرق منه، هذا حكمهم. فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه، ثم استخرجها من وعاء أخيه، كذلك كدنا ليوسف. فهنا استطاع يوسف عليه السلام أن يأخذ أخاه معه، وعاد القوم بدونه. وأصر أخوهم الأكبر أنه لن يبرح الأرض حتى يأذن له أبيه. فقد يعقوب عليه السلام يوسف أولاً، وفقد أخا يوسف ثانياً الأصغر، والأكبر كذلك، فقد الثلاثة الأبناء، فازدادت آلام يعقوب عليه السلام. يعقوب عليه السلام لم يفقد الأمل. يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين، واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقلنا.

قلنا فيها وإنا لصادقون، قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا. اشتد حزن يعقوب حتى ابيضت عيناه من الحزن، لكنه بقي بالأمل ومحتفظا به في قلبه حتى دارت الأيام وعادت الأخبار من مصر. بعد أن عرف أن يوسف هو عزيز مصر، عاد الإخوة بثوب يوسف فشمه يعقوب قبل أن يصل: إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون. وعاد إليه بصره فارتد بصيرا واجتمع بيوسف عليه السلام: يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل، بعد عشرات السنين يتحقق الحلم وتعود الحياة إلى يعقوب عليه السلام. هكذا يجب أن لا يفقد الإنسان ثقته بالله وأمله بالله. أسأل من الله تعالى أن يوفقنا لذلك. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: ما ينبغي أن نعمل عليه جميعا هو الاستضافة الفعلي، هو أن نلتف حول مشروع الدولة، حول المبادئ والثوابت السبتمبرية والأكتوبرية، وألا نلتفت للمشاريع الصغيرة أيا كانت. وأكد لكم أنها صغيرة وستظل صغيرة وستنتهي وستنمحي أمام صخرة الشعب اليمني.
1: إذاعة مأرب، روح الانتماء ونبض الأصالة. روح الانتماء ونبض الأصالة. إذاعة مأرب 87.5 أو 88.5 أو 89.5. أخي المواطن، أختي المواطنة، من أجل بيئة نظيفة وصحية ومنع انسدة القنوات المائية، يرجى تجنب رمي المخلفات الصلبة والسائلة في الممرات والقنوات التابعة لسد مأرب. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.
2: الجيش الوطني درع الوطن لمواجهة الرجعية الكهنوتية، والحارس الأمين لبناء اليمن الاتحادي الديمقراطي الموحد.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر. أخي المواطن، أختي المواطنة، استخدام حاجتك من الإضاءة ومكيفات الهواء والأجهزة الكهربائية الأخرى وإطفاء الإنارة ومكيفات الهواء عند مغادرتكم المنازل دليل على وعيكم الوطني. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
3: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كبارا وصغارا الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.
4: إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.